ينجو من هالشيء من هالعقاب هذا. لكن الله سبحانه وتعالى شنو يدير؟ يعطيكم فرصة، اليوم فرصة بعدها فرصة. ليش؟ باش ترجع له، باش تفيق على روحك. هو ما يعطيش فيك فرصة باش تتمادى، لا، يعطي فيك فرصة باش ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ترجع إلى طريق الصواب. لكن لو أنت ما استغلتش الفرصة الأولى والثانية والثالثة، أكيد الله سبحانه وتعالى خلاص بيفتحك، أكيد بيفتحك. هذا علاش قلت لكم الله سبحانه وتعالى يعطي فيكم في فرص في الحياة، فاستغل الفرص لصالحكم وترجعوا بها إلى طريق الصواب والصلاح. تخيل أنت اليوم لو أخطأت، يعني اليوم تخيل معي لو أنت أخطأت أمس ليلة مبارح، أنت غلطت وأخطأت وأذنبت مثلا، واليوم أصبحت صحتك كويسة ورزقك محدود وموجود وأهلك كلهم بخير، شو معناها الشيء هذا؟ معناها إن باب التوبة مازال مفتوح. لو أنت أذنبت أمس وارتكبت شيء معين بينك وبين نفسك طبعا، واليوم نط الصبح

في ناس يفيقوا لأرواحهم ويستغلوا الشيء هذا ويرجعوا يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. هل كل ستر دليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ هل كل ستر دليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي النقطة المهمة جدا. في ناس تقول لو ربي مش راضي عليا كان عاقبني، لو الله سبحانه وتعالى مش راضي عليا راهو أعطاني عقاب. هذا مفهوم خاطئ أساسا وفهم خاطئ.

لهذا ما يجيش حد يقول لي لو ربي مش راضي علي راهو كان عاقبني، أعطاني عقاب. لا را، هذا مفهوم خاطئ وكلام خاطئ أساسا. الله سبحانه وتعالى لما ينزل عليك نعمة الستر فتكون رحمة ليك، ومرات يكون استدراج، وانت ونصيبك، وانت وتشغيل عقلك في الموضوع هذا وحكمتك. لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سورة الأعراف 182-183. يعني يمكن الإنسان يعصي ويكون عليه معصية ورزقه قاعد يزيد وصحته كويسة ما يشكي من شيء، ويظن إن الله سبحانه وتعالى راضي عليه. عندكم علم إن هنا موضوع ابتلاء؟ عندكم علم إن هنا الموضوع هذا كله ابتلاء؟ هو يرتكب في المعاصي ويرتكب في الفواحش، لكن إيش معنى لما يرتكب في المعاصي والفواحش قاعد رزقه يزيد ما ينقصش، صحته الحمد لله أموره تمام، ما يشكي من مرض معين، ويظن إن الله سبحانه وتعالى راضي عليه؟ هنا ابتلاء، هنا استمر يا عبدي في المعصية واني تو بنزيدك رزق وبنزيدك صحة وبنزيدك مال وجاه وغيره وغيره وغيره، باش انك انت تظن في تفكيرك اني اني راضي عليك، بينما انا قاعد نعاقب فيك بابتلاء، بينما هو يمهل فقط، يعطي فيك في مهلة باش انك انت تفيق. لهذا المؤمن ضروري يخاف على نفسه، ودي ما يخاف ان هو يعني لما يزيد عليه ماله يخاف، وبالك المال هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فلهذا المؤمن ضروري يكون دائما خايف من نفسه ومن أفعاله ويخاف من الله سبحانه وتعالى. في حديث عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني شوفوا أنتم الحديث وشوفوا آيات الله المحكمة وشوفوا كل شيء يتكلم عليه، إن يا عبدي أرجع لي، إن يا عبدي راه ابتلاءات، إن يا عبدي راه كذا. كان في أحد من العلماء يقولوا والناس الخبيرة شن تقول؟ تقول إذا رأيت الله يتابع عليك نعمة وأنت تعصيه فاحذرها. يعني كل نعمة وكل يوم ذنب ولا يوجد رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه تحتاج منك مراجعة للنفس، مراجعة. كل نعمة ربي ينعمك بها وكل يوم أنت في المعاصي وفي الفواحش وفي الذنوب، وفي كل يوم أنت ما ترجعش إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طريق الصواب، هنا شو الموضوع؟ هنا ابتلاء، هذا يحتاج منك مراجعة للنفس ومراجعة أمام الله سبحانه وتعالى قبل ما يجي ساعة المحاسبة. كما تستر الناس يسترك الله. من أجمل الأخلاق في الإسلام إنك ما تفرحش بزلة غيرك، بغلطة غيرك، وما تمشيش تنقل في أخطاء الناس، إنك أنت ما تتشمتش فيهم، ما تفرحش لزلاتهم وكشف عيوبهم وفضائحهم، ولا عمرك تمشي باش تحكي على أخطاء الناس وعيوبهم وفواحشهم. قال رسولنا الكريم شن قال؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، رواه مسلم. تخيلوا الأجر، انت تستر إنسان الله يسترك، شن أفضل من هذا؟ شن أحلى من النعمة هذه؟ لما انت تستر إنسان ريت عليه فاحشة معصية ذنب أي شيء تسترى، الله سبحانه وتعالى يسترك يوم في الدنيا وفي

الآخرة أمام الملأ. للأسف في وقعنا أول ما يغلط واحد نلقوا الهواتف طلعت والتصوير بدأ والنشر بدأ والتعليقات بدت. وين الستر هنا؟ وين الرحمة؟ وين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ترى هذه في مجتمعاتنا العربية للأسف الشديد. خلوني من المجتمعات الغربية، مش موضوعي، بس موضوعنا مجتمعاتنا العربية، العربية المسلمة المؤمنة. للأسف في وقعنا أول ما يغلط حد وينكشف عيب حد أو فضيعة حد نلقوا الهواتف طلعت، التصوير بدأ، النشر بدأ، التعليقات بدو، شتموا، قذف، غيرها وغيرها وغيرها. وين الستر في الموضوع؟ وين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ وين الرحمة؟ مرات الإنسان هذا اللي طلعت فضيحته وانتشرت راهو مرات يتوب إلى الله بينه وبين نفسه راهو، وإنت تقعد آتم طول عمرك بسبب شني؟ نشرك لفضيحة، بسبب كشفك عيوب الناس وانتشارها بالناس، يعني عفوا انتشارها بين الناس. فيجيني حد يقول لي لا هو يستاهل لأنه هو كان هو فاهم وعاقل راهو ما يديرش معاصي وما يديرش فواحش وما يرتكبش ذنوب. لا، استتروا. احنا في وقتنا توا، في وقتنا توا نساهموا في انتشار عملية الإشهار في الموضوع هذا. بدينا اللي يعرف خبر وينزله والواحد هو اللي يصفقوا له تو. بايع الدنيا واسعة، غضوة شني؟ مرات الإنسان اللي نزلت عليه فضيحة ولا عيب معين يتوب إلى الله بينه وبين نفسه بتوبة نصوحة، انت وين حتكون؟ انت حتقعد آتم، حيقعد الدم في رقبتك بسبب نشرك لفضيحة أمام الملأ. وإذا بليتم فاستتروا، إذا ابتليتم فاستتروا. هكذا. فلو جاك شخص مثلا، لنفرض جاك شخص واعترف بالخطأ، أي شخص تعرفه في حياتك، صديقك، صديقتك، مثلا حد من العيلة، أخوك، أختك، أي حد واعترف بالخطأ هذا، هل تساعده أن يصلح نفسه ولا تمشي تحكي عليه لكل الناس؟ الإجابة على السؤال هذا تدل عليه كشف معادن الإنسان، معادنك كويس ولا مش كويس. أنا كشخصيا لو جاني شخص واعترف بخطأ معين حنساعده يصلح من نفسه، يراجع نفسه، لكن ما نفتحاش. لأنك أنت لما تفتحه شنو اكتسبت أنت؟ شنو اللي حصلته من الدنيا؟ يعني اللي إنسانة ما عدنا نضيف وما عدنا كويس حيستر وحيساعد حد يشوفه بالطريقة هذه واعترف بخطأ، حيساعده ويخليه يوريه الطريق. لكن الإنسان اللي يبدأ ما عدنا مش كويس، هنا بيفضحه، هنا بيشدها لزلة، هنا بيشدها زي الورقة الرابحة بالنسبة ليه، يستغله بالشي هذا. شفتوا بهي في آية عظيمة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، سورة النور رقم 19. لاحظوا الله سبحانه وتعالى شن قال؟ يحبون أن تشيع، يعني حتى حب نشر الفضائح مذموم، فما بالك بالشخص اللي قاعد ينشر فيها فعلا وهو مدرك ان هذا غلط وقاعد ينشر في الفاحشة والمعاصي.
ريتو الله سبحانه وتعالى قال يحبون أن تشيع، يعني حتى حب نشر الفضائح والمعاصي والذنوب مذموم، فما بالك بالشخص اللي ينشر فيها هو بكامل قواه العقلية. يمكن أنت اليوم أو أنت اليوم تعرفي سر على شخص لو تكلمت ممكن تنهي حياة الشخص هذا، لكن لو استرت في الدنيا يمكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك سترا يوم القيامة. فاختر، الخيار ليك. لو تكلمت حتنهي حياة الشخص اللي تعرف عليه السر، اللي في يوم من الأيام أمن لك وقال لك السر هذا واعترف بغلطه، لكن لو أنت استرته في الدنيا ممكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك ستر يوم القيامة. فهل أنت تبي أن تكون سبب في هدم إنسان وهدم حياته، أو تكون سبب في إنقاذه من المعاصي؟ لما نفتحاش لأنك مش مسلمان، شكيلي ربي اليوم الدين. بقى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحاب الذنوب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع أصحاب الذنوب لو في واحد غلط، شن أول رد فعل عند بعض الناس؟ شن أول ردة الفعل بتكون؟ يفتحوه، ينشروه، يشهروا به، ويخلوا زلتة حديث المجالس، صح؟ هذه أول ردة فعل لبعض البشر لما يعرفوا أن واحد غلط، يفتحوه، ينشروه، ويشهروا به في كل الأماكن، ويخلوا زلتة حديث المجالس، كلهم يهدرزوا به، كلهم يحكوا عليه. لكن تعالوا شوفوا، نشوفوا كيف كان سيدنا محمد اللي هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحيما، وكان يحب التوبة، وكان يحب الستر اللي هو موضوعنا الستر، ولهذا ما كانش يبحث عن عيوب الناس ولا يتجسس عليهم ولا يغتاب فيهم. أعتقد في آية كريمة طبعا حكينا عليها في الحلقات السابقة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سورة الحجرات رقم 12. شوفوا الترتيب في الآية: لا تظن، لا تتجسس، ولا تغتب. وكأن الإسلام يسكر في كل باب يوصل لفضيحة الناس. إسلامنا وديننا الإسلامي يسكر في كل البيبان اللي توصلنا لنشر الفضائح وزلات الناس وعيوب الناس ومعاصي الناس. آيات الله محكمة، آيات الله صريحة وواضحة، حديث الرسول وأحاديثه واضحة وصريحة. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الستر، وحنحكي لكم قصة من السيرة النبوية، وهذه هي القصة تقول كالآتي: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل اسمه ماعز بن مالك رضي الله عنه، واعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بذنب كبير، وأصر على أن يقام عليه الحد بعد توبته. شوفوا، جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اعترف بذنب كبير، وأصر من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقام عليه الحد يعني العقاب بعد التوبة. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هالموضع هذا والموقف هذا؟ في البداية أعرض عنه،
أكثر من مرة، كل ما يجيه الراجل يكلمه يمشي ويخليه، مرة الأولى الثانية الثالثة، وكان يقول له أرجع واستتر بستر الله ولا تفضح نفسك، وكأن صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يفضح الناس. إذا كان باب التوبة بينهم وبين الله مفتوح، شفتوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أكثر من مرة الشخص هذا واعترف بذنبه، مرة لولا عرض مرة واثنين وثلاثة وخلاه ومشاه ومشيه وخلاه، فقال له أرجع واستتر بستر الله ولا تفضح نفسك، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يفضح الناس، لأنه عارف أن باب التوبة مفتوح بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا يعلمنا أن الإسلام لا يبحث عن تعرية الناس، بل يفتح لهم باب الرجوع إلى الله. شنو يعلم فينا الإسلام؟ دين الإسلام شنو يعلم فينا في موضوعنا اليوم؟ يعلمنا أن الإسلام لا يبحث عن تعرية الناس ونشر فضائحهم، بل يفتح لهم باب الرجوع إلى الله، أي باب التوبة إلى الله، أي باب لازم نتعلموه إن إحنا لازم نستر كل مؤمن ومسلم. فلا تكن سببا في سقوط إنسان. يا جماعة، رأى كلمة واحدة أو منشور واحد أو صورة واحدة ممكن تهدم إنسان وتهدم حتى حياته. ممكن اليوم الشاب أخطأ وغلط بعدين تاب إلى الله ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لأن الشخص هذا نشروا له الخطأ والمعصية أو أي شيء ارتكبه، للأسف قعدت الفضيحة هذه تلحق فيه لسنوات وسنوات، والناس ما نسوش الشيء هذا والناس يعايروا فيه. هل هذا يرضي الله؟ طبعا مش ما يرضيش الله، طبعا ما يرضيش الله. فممكن أنت بكلمة واحدة أو منشور واحد تنزل على فلان أو فلانة أو صورة واحدة أو مقطع فيديو أو أي شيء قاعد تنشر فيه حاليا، ممكن يهدم حياة إنسان وممكن حتى ينهي حياته، وانتم عارفينش معناه ينهي حياته. ممكن الشاب أو الفتاة رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا عن الخطأ، لكن الفضيحة هذه تلاحقهم، تقعد تتلحق فيهم لسنوات. علاش؟ لأن الناس ما ترحمش، لأن مش متعلمين حاجة اسمها الستر، وما نعممش، وهذه هي لازم تتعلموها، هي الستر والدعاء لهم في ظهر الغيب. هذا علاش قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. تخيل هالمشهد هذا، تخيل أن يوم القيامة الناس كلها تنتظر في الحساب وخايفين ومرتكبين ويعني متوترين، يعني زحمة الناس كلها قبائل وأمم وينتظروا في يوم الحساب. تخيل المشهد هذا، أنتم تخيلوا، مجرد التخيل الناس كلها تنتظر في الحساب وقتها، ورب العالمين يسترك أمام الخلائق أمام الأمم بسبب ليش؟ إنك أنت في يوم من الأيام كنت تستر في الناس في الدنيا. فما أعظم النعمة هذه اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى وميزك بها الله سبحانه وتعالى. شفتوا الرسولنا الكريم شن قال؟ لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فلو أنت في يوم القيامة، اليوم العظيم هذاك يوم رهبة، كنا خايفين، وكنا خايفين من الميزان الحسنات والسيئات، وخايفين من الأشياء الخبايا اللي بتصير لنا، فرب العالمين يسترك أمام الخلائق أمام الأمم أمام الرسل والأنبياء. علاش؟ لأنك أنت كنت تستر في الناس في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى جزاك أنك أنت تستر أمام الخلائق، فأي فضل أعظم من هذا؟ ما
يجنيش حد يقول لي لا ما فيش فضل، لا في فضل، في شيء عظيم من الله سبحانه وتعالى. بإحنا تكلمنا عن حاجتها هي نجول الستر داخل البيوت. للأسف الشديد بدت كلمة الستر داخل البيوت أصبحت يعني يتناولوا فيها البنات ويتكلموا عليها البنات بمفهومنا يعني. فخلونا نتكلم على الموضوع الحساس هو اللي هو الستر داخل البيوت بين الزوج وزوجة. كم من بيت انتهى بسبب ان واحد منهم طلع سر من البيت، طلعت للناس. اليوم اول مشكلة تصير، فهي تكلم صاحبتها، تكلم امها، تكلم اختها، هو يكلم صاحبه، يكلم اخوه اخته، وبعدين تكبر المشكلة بيناتهم. بينما الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، حذرنا علاش؟ لأنه قاعد يعلم فينا إن الستر يبدأ من البيت، يبدأ من الأسرة. ليس كل خلاف يحكى وليس كل سر يقال. في حتى اللي يسألوا في الصغار على أسرار الحوش، وهذه هي احنا نتكلم على أسرار الأسرة، الزوج والزوجة والأبناء، يستغلوا حتى في الأطفال في معرفة شن صار بين أبوه وأمه، ولا شن صار من إشكالية، شن زاد عليهم، شن نقص عليهم، يستغلوا في براءة الأطفال في الحاجة هذه. شن قال الرسول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ويفضي وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي هي ثم ينشر سرها. رواه مسلم. هذا الحديث يعلمنا إن الستر يبدأ من البيت، لهذا ليس كل خلاف يحكى وليس كل سر يقال، خاصة بين الزوج والزوجة. مش أي شيء نقدر نطلعه، مش أي شيء تحكوه، مش كل شيء. ولازم تتعلموا أنكم تستروا أزواجكم وأسراركم. باهي ملاك انت تحكي لنا عن الستر، باهي تعالي للفقرة المهمة اللي هي الستر لا يعني تشجيع على الخطأ. باهي في ناس تخطئ، احنا قاعدين نستر عليهم بس هم يتمادوا في الشيء هذا، احكي لنا عليه ملاك شوي. هاي النقطة حنقولها لكم من هنا، النقطة مهمة جدا اساسا. لما نقول استروا الناس، هذا لا يعني اننا نسكت عن الظلم، هذا لا يعني اننا نسكت على حد ظلمني. لما نقول لك استروا الناس، هذا لا يعني انك انت تسكت على الظلم، حد ظلمك، ولا يعني ان احنا نغطوا على الجرائم، ولا يعني ان احنا نخلوا المعتدي يستمر. الاسلام يأمر بالستر في الذنب الذي بين العبد وربه اذا تاب او كان يمكن نصحه، أما إذا كان في أمر آخر ظلم للناس أو اعتداء على حقوقهم أو خطر عليهم فلا يجوز الستر هنا أو التستر عليه. بل يجب اتخاذ ما يمنع الظلم ويحفظ الحقوق. بمعنى إن الستر لما نجي نقول لكم استروا بني آدم ولا استروا الناس ولا كذا، هذا لما يرتكب البني آدم ذنب أو معصية بينه وبين ربي واتجاه الله سبحانه وتعالى، أو إنسان الظلم كويس،
لكن الستر ما يعنيش اننا مثلا نشبح جريمة معينة او نخلي الانسان اللي يعتدي عليه حقوق الاخرين يستمر في الاعتداء، لا هذا غلط. الاسلام يأمرنا احنا بالستر في الذنب اللي يخص بين العبد وربه، او نقدر احنا ننصحه. اما لو كان الامر مربوط بظلم الناس او الاعتداء على حقوقهم او خطر عليهم وعلى حياتهم، فلا يجوز التستر في الموضوع هذا. لازم تاخذ الاجراءات اللازمه واتخاذ ما يمنع الظلم على الناس ويحفظ حقوقهم. الستر من ناحيه ستر العيوب وليس بالظلم والبهتان. فخلوني نسألكم، كم شخص تعرفوه اليوم كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى ثم أصبح من أهل الصلاة؟ وكم إنسان كان الجميع يظنه إنسان صالح، أو عفوا إنسان ضائع، واليوم أصبح إنسان قدوة لدى الجميع؟ لو أن الناس فضحوه في بداية حياته، هل كان سيقدر يكون إن هو يبدأ من جديد في حياته ويكون قدوة لغيره؟ طبعا لا. علاش الله سبحانه وتعالى استر عليه باش يكون قدوة في يوم من الأيام، يكون ناصح للناس في يوم من الأيام؟ فرسالة إلى كل من ستره الله، إذا الله سبحانه وتعالى سترك اليوم ما تعتبرهاش صدفة، هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى، رسالة تقول لك أرجع قبل ما يفوت الوقت، ما تأجلش التوبة، وما تقولش مازال عندي وقت ومازال عندي فرص. فالقلوب تتغير والأعمار بيد الله. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعين الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. علاش الشيطان يحث دائما على المعصية في الليل؟ لاحظتوا هالشي هذا؟ لاحظتوا أن المعاصي تكتر في الليل؟ وليش الشيطان دائما يوسوس أنه دائما أكتر أحيان في الليل؟ علاش المعصية في الليل أخطر؟ الليل يعتبر وقت الخلوة، والإنسان يكون بعيد عن أعين الناس، وهنا الشيطان يحاول يزيل له المعصية ويقوله ما فيش حد شايفك، ما فيش حد يشوف فيك، ما فيش ناس تشوفوا فيك، فارتكب المعصية براحتك، يزين له في كل شيء. لكن الحقيقة انك حتى لو ما شافك حد من الناس، الله سبحانه وتعالى قاعد يشوف فيك، الله سبحانه وتعالى بصير بالعبد، الله سبحانه وتعالى يشوفك وعارف سرك وعلانيتك. والأخطر ان الانسان يرتكب المعصية في الليل وبعدها يرقد وهو متابش إلى الله سبحانه وتعالى، ولا استغفر ولا حس بشعور الندم ولا تذكر إن في حاجة اسمها الوفاء هو الموت. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف ولا؟ يعني الإنسان لما يرقد الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس في المنام، يأخذ مرات يقبض روحك في وقت المنام يعني، ثم يرد إليه من شاء أن يرده حتى يستيقظ. يعني في الليل الله سبحانه وتعالى كنا لما نرقد تأخذ أرواحنا، واللي عنده عمر الله سبحانه وتعالى يخليه ينوض الصبح، وفيه اللي يموت خلاص ينتهي حياته. شفتوا؟ لهذا انت ما تضمنش لما انت تحط راسك على مخدة وترقد، ما تضمنش انك غضوة تنوض حيرة. الأعمار بيد الله والأرواح دائما بيد الله. مرات تكون آخر ليلة في عمرك وانت للأسف مرتكب معصية أو ذنب معين، فتوب إلى الله وارجع إلى الله واستغفر الله، ودعي أن الله سبحانه وتعالى يحول لك البلاء هذا، واذكر الله سبحانه وتعالى أنك أنت أذنبت أو وقعت في يوم الأيام في ذنب معين. بعندما يسترك الله لا تغتر. شوفي، من صفات الإنسان، الإنسان البشر بصفة عامة، أن الإنسان يغتر أحيانا، يختر. فرد بالك لما يسترك الله سبحانه وتعالى تختر. مرات الإنسان يظن أن أخطر عقوبة هي المرض. ممكن يشوفوا أن العقل البشرية وعقل البشر كيف يفكر، يفكر أن أخطر عقوبة يعاقبها أن الله سبحانه وتعالى هي المرض، يبتليك بمرض معين، يا اما في شفاء يا اما في شفاء. او مثلا في الفقر ينزع منك الاموال، او فقدان شيء تحبه، شخص عزيز تحبه او اي شيء تحبه. لكن من اخطر العقوبات ان يستمر الانسان في المعصية ويظن ان الامور كلها بخير، يلقى الفلوس قاعدين عنده، يلقى الأشخاص اللي يحبهم في حياته، وما يشكي من شيء، لا من مرض ولا من تعب ولا من أي شيء. لكن شنو أخطر العقوبة؟ أخطر العقوبة ينزلها عليه الله سبحانه وتعالى إنك يخليك إنك أنت تستمر في المعصية هذه، ويخليك إنك أنت متجه بعيدا عن طريق الله سبحانه وتعالى، وتظن إنك أنت قاعد بخير وأمورك تمام ووضعك كله كويس.
شفتوا أخطر عقوبة وين؟ مش شرط في المرض ولا في الفقر ولا في ابتلاءات عادية يعني. ممكن الابتلاء الأعظم والأخطر هو أن يخليك تستمر في المعصية هذه. فيقول لك، يقول أنا مرتاح. البني آدم هذا شنو يقول لك؟ يقول لك أنا مرتاح والحمد لله رزقي موجود، صحتي كويسة، أكيد ربي راضي علي. لا يا أخي، لا، مدام كترتكم في المعاصي لا، لأن الله سبحانه وتعالى ممكن أعطاك مهلة باش ترجع له وتتوب. يعني الله يمهل ولا يهمل. فيروى في أحد الصالحين أن رأى رجلا يبكي بعد ذنب وقع فيه، فقال له لا تبكي لأنك أذنبت، ابكي إن حرمت التوبة، لأن الذنب مهما كان عظيم باب التوبة أكبر وأعظم. أما إذا مات قلبك وبتتمعش تحس بالتأنيب الضمير، فهنا المصيبة وهنا الأخطر. أكبر دليل إن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا ويبيك دائما إنسان خير، ما يبيكش إنسان تدعو دائما إلى الشر. تعرفوا شن أكبر علامة وأكبر دليل إن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا؟ إنك بعد ما توقع في الذنب تشعر بالندم، ضميرك ما يرتاحش، تتعذب وانت تفكر في الذنب هذا، لأن الندم لما تحس به معناها قلبك قاعد حي، قاعد تحس. أما الإنسان اللي قاعد يعصي ويدير في فواحش وذنوب ومعاصي وإلى ما ذلك، ويضحك ويفتخر ويتفاخر أمام الملأ ويكرر في الذنب بدون خوف، بدون تأنيب ضمير، بدون ما يحرك فيه ساكن، هذا يحتاج أن يراجع نفسه. قال رسولنا الكريم الندم توبة، رواه ابن ماجه وصححه الألباني، الندم توبة. فدائما أسأل نفسك آخر مرة بكيت من خوف الله متى كانت؟ آخر مرة قلت يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي متى؟ مرات تكون من زمان، من فترة، ومرات اليوم تكون بدايتك جديدة، وتكون الرسالة هذه رسالة جاتك من الله سبحانه وتعالى باش تتوب وتبدأ بداية جديدة وصفحة جديدة في حياتك. واحنا للأسف الشديد في بعض منا قاعد يعاير في الناس بذنب. لهذا لا تعاير أحدا بذنب وقع فيه. للأسف في مجتمعاتنا العربية لو غلط شخص بدل ما ندعو له بالهداية، ندعو له أن ربي يهديه ويوريه الطريق الصواب، قاعدين نعايره فيه، قاعدين نستغله فيه، نقوله هذا عمره ما يتعدل، هذا عمره ما يتصلح، هذا دائما بيكون أعوج، هذا معروف، هذا مستحيل يتوب. ديما التساؤل والكلام هذا دائما نقوله فيه للأشخاص هذه باش نعايرهم، راه فلان عمره ما يتعدل. انت قاعد تحرط في بحره ما تحكيش معاه، هذا عمره ما يتعدل، هذا عمره ما يتوب، هذا حيقعد طول عمره اعوج، هذا معروف راه ديما ماشي في المعاصي والذنوب. لكن من انت باش تحكم عليه؟ بشر زيك زيه، انسان زيك زيه، من انت حتى تحكم عليه؟ ومرات انت في يوم الايامات تكون مكانه،
لهذا في بعض منهم يقول لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لما أنت تتشمت في بني آدم وتعاير بذنب معين ممكن الله سبحانه وتعالى يرحمه هو ويبتليك بنفس الشيء. كم من شخص تحق عليه مبتلى ثم ابتلي بنفس البلاء، نفس البلاء. لهذا رد بالك تتشمت في حد يرتكب في ذنب ولا معاصي، لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. كلام واضح. تقعدش تعايرة، تقعدش كل مرة تفكر بماضي انت كنت. خلي على لسانك ديما ربي يهدي، ربي يوري طريق الصواب وكذا. خليك لقوله تعالى في آية تحتاج منكم ان تتأملوا وتبعث لكم الامل، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. سورة الزمر 53. تأملوا الآية شوية. الله سبحانه وتعالى لم يقل الذين أخطأوا بل قال أسرفوا، أي أكثر من الذنوب والمعاصي، ومع ذلك فتح الله لهم باب الأمل اللي هو باب التوبة. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. ما قالش أخطأوا ارتكبوا خطأ وتابوا، لا، قال أسرفوا، زادوا في الإسراف، زادوا في المعصية، استمروا في المعصية. فمع هذا الله سبحانه وتعالى قال لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. لو اليوم الله سبحانه وتعالى أعطاك فرصة تبدأ حياتك من جديد، شن أول ذنب حتخليه؟ هل الغيبة والنميمة؟ قطع الرحم؟ التقصير في الصلاة؟ ولا ظلم إنسان تراجعوا؟ هل إجابة هذه خلوها بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، مش تعطوها لي شنين؟ جاوبوها بينكم بين أنفسكم. يا من سترك الله، احذر أن يكون أول من يكشف عيوب الناس هو أنت، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا أحببت ستر الناس سترك الله، وإذا تتبعت عوراتهم خفت أن يبتليك الله بأن تكشف عيوبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شن قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تختابوا المسلمين ولا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه أمام الملأ ولو في جوف رحله. رواه أبو داود وحسنه أهل العلم. هذا الحديث وحده لازم تعرفوه، إن يخلينا إحنا نراجعوا أنفسنا كل يوم، نحاسبوا أنفسنا بكيف نحافظوا أو كيف تحافظ على ستر الله، كيف تحافظ على النعمة اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الستر. كنا نبو الستر وكنا نطلبه في الستر وندعو دائما بالستر، لكن السؤال الحقيقي شن ندير باش يديم الله علينا الستر؟ شنو الخطوات؟ الستر نعمة لكن له أسباب، وإذا أخذنا بهذه الأسباب فدائما نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أول حاجة باش تحافظ عليها لا تكشف معصيتك بنفسك. رد بالك تكشف نفسك،
وتفضح نفسك. للأسف اليوم في زمن المواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس إذا أخطأ يصور الخطأ وينشره وكأنه شيء يتفاخر به. لا تكشف معصيتك بنفسك. مع تطور العالم في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس يعتقدوا أن لو أخطأ لازم يصور نفسه وينشره وكأن شيء يتفاخر به أمام الملأ. فليش أنت قاعد تفضح في نفسك؟ لو الله سبحانه وتعالى سترك واستر عليك، علاش تفضح في نفسك بنفسك؟ ليش تحرك في صفحة جديدة كان ممكن تبدأها بتوبة وترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه أول حاجة. تاني حاجة، أستر الناس وانت في الأرض تمشي، أستر الناس في حياتنا اليومية. مرات تشوف زميلك قاعد يغلط أو صديقك قاعد يغلط أو أي حد في الحياة يغلط تعرفه أو تعرف عليه سر أو تسمع عليه زلة يوم من الأيام، فأسأل نفسك قبل ما تسأل الآخرين، لو أنا فضحته هل أنا بنساعده يصلح حاله ولا أنا حنكسر قلبه؟ دي مسألة أرواحكم، دي مسألة أرواحكم. ممكن أنت تستر إنسان اليوم، الله سبحانه وتعالى يسترك يوم غدوة، مش يوم غدوة في الدنيا، يوم القيامة. فالستر عبارة عن تجارة عظيمة مع الله سبحانه وتعالى، ونعمة أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى، فحافظوا عليها، حافظوا عليها. النقطة الثالثة، دائما اكثروا من الاستغفار، خلوا على لسانكم ديما استغفار. أحيانا احنا ندوروا على حلول لمشاكل كبيرة صايرة معانا وننسوا في عبادة عظيمة ألا وهي الاستغفار. الاستغفار على ذنب ليس فقط لمغفرة الذنوب، بل سبب في الرزق، في البركة، في الفرج، وأيضا في طمأنينة القلب. لما أنت تستغفر الله سبحانه وتعالى يزيدك في ميزان حسناتك. مش بس استغفار متعلق بالذنوب، لا، يساعدك في زيادة الرزق، يساعدك في زيادة البركة، يفرج عليك همك وكربك ويخليك تطمئن، قلبك يطمئن ويرتاح. رابعا، في الخطوات المهمة جدا، لا تعير أحدا، لا تعاير أحدا في مجتمعاتنا. زي ما قلت لكم إن كل حد لم يغلط يشهروا به، ينشروا فيه، يفتحوا فيه أمام الملأ. لا، أنتم خلوكم، هذا مش من أخلاق الإسلام، رأوا مش من أخلاق دين الإسلامي. مرات الإنسان هذا اللي أدنى بيوم من الأيام وفضحته، رأى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بينه وبين نفسه توبة نصوحة. وأنت تقعد تحمل في وزره وتحمل في دنبه في رقبتك وتساهم في الشيء هذا وتحمل الشيء هذا معاك. فيقول بعض الصالحين، شو يقولوا؟ رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت كبرا وغرورا. بمعنى إن قد يكون الذنب سببا في رجوع الإنسان إلى الله. ممكن هو أذنب، الإنسان هذا يكون سبب وهداية ليه لرجوع الله سبحانه وتعالى وبداية صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فالذنب هذا يكون هو رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، هو السبب الرئيسي. بينما الغرور والعجب شنو يدير؟ يبعد في الإنسان على الله سبحانه وتعالى. كل ما كان الإنسان مغتر، متفاخر، مغرور، متكبر، حيبعده الله سبحانه وتعالى عن طريقه. فتخيلوا لو جاء ملك الموت في يوم من الأيام وقال لك، يا فلان، غدا ستعرض كل ذنوبك أمام الناس، شن أول شيء بتدير الليلة لو عندك الفرصة؟ أكيد أول شيء بتقول أنا حنوض نصلي ونستغفر الله ونبكي ونخشع لله سبحانه وتعالى. تخيلوا أنتم لو ملك الموت أعطاكم فرصة وقال لكم رأى غدوة حتنعرض كل ذنوبك أمام الملأ،
وأمام الناس، شنو أول شيء بتديره لو عندك فرصة الليلة، لو عندك فرصة هالساعة هذه شو بتدير؟ بتقول أنا راه بنوض أول حاجة بنصلي وبنستغفر الله وبنتوب وندعي الله سبحانه وتعالى وبنبكي وبنخشع لله سبحانه وتعالى بنية صادقة. بيقع ليش قاعد تستنى لين يجيك ملك الموت؟ شو اللي قاعد تستنى فيه لين يجيك ملك الموت؟ ما دام باب التوبة مفتوح إلى الله، مفتوح أمامك وهدية من الله سبحانه وتعالى، وادعي يقول يا رب كم مرة سترتنا ونحن لا نشعر، كم مرة صرفت عنا فضيحة ولو وقعت لتغيرت حياتنا كلها. اللهم كما سترتنا ونحن مذنبون فلا تفضحنا يوم نلقاك. كرر الدعاء هذا، اللهم كما سترتنا ونحن مذنبون فلا تفضحنا يوم نلقاك. ناخذ فاصل قصير بإذن الله وحنفتح المكالمات. خلينا نذكر برقم الهاتف بس، على 092-150-59-99، 092-150-59-99، فاصل ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 راديو السرايا وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم. نقرأ مجموعة من التعليقات الموجودة على صفحة الفيسبوك. لطيفة تقول: مساكم معطر بالورد والمسك والعنبر، تحية مسائية طيبة ملوكة وجميع كادر راديو السرايا، ونمسي على جميع المستمعين الراقيين، مساكم مبارك. شكرا، بارك الله فيك. حنان مختار تقول: عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وماوية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي، فمن أعظم النعم أن يسترك الله ويغفر لك ويمنحك فرصة للتوبة والإصلاح دون يفضحك بين الناس. لذا كان السلف يقولون إن دوام الستر نعمة تستوجب الشكر الله والمحافظة عليها بالطاعة والتوبة. كتبت أيضا: الستر خلق عظيم يحبه الله، ومن ستر الناس ستره الله، ومن وقع في ذنب فليتوب إلى الله ولا يحدث به الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالستر نعمة والتوبة باب مفتوح، والواجب أن نحفظ ألسنتنا عن عيوب الآخرين ونلتمس لهم الأعذار ما استطعنا. جميل. عمار يقول: أحسنتي أستاذة والله، شكرا بارك الله فيك يا عمار. محمود شنو يقول؟ يقول: تحية تقدير ومحبة لأسرة برنامج من القلب على هذا الموضوع الراقي الذي يلامس القلوب قبل العقول. لقد أحسنتم الاختيار، فالستر من أعظم نعم الله على عباده، وخلق كريم يجمع بين الرحمة وحسن الظن ويزرع المودة بين الناس في زمن أصبحت فيه الأخبار تنتشر بسرعة، وصار البعض يتتبع زلات الآخرين ويشيع أخطائهم. تذكرنا هذه الحلقة بأن الله سبحانه هو الستير، يحب من عباده أن يستر بعضهم بعضا، وأن يكونوا مفاتيح للخير لا أبواب للفضيحة. وكم من قلب أصلحه العفو والرحمة بدل التشهير والإساءة. الستر لا يعني تبرير الخطأ، بل يعني معالجة الخطأ بالحكمة وحفظ الكرامة الإنسان، وفتح باب التوبة والإصلاح. فكلنا أصحاب تقصير، وكلنا نرجو أن يستر الله عيوبنا في الدنيا والآخرة. كل الشكر والتقدير لأسرة البرنامج على هذه الرسالة الهادفة أو الرسائل الهادفة التي ترتقي بالذوق وتغرس القيم النبيلة في المجتمع. نسأل الله أن يبارك جهودكم، وأن يجعل ما تقدمونه نورا يهدي القلوب، وأن يرزقنا جميعا حسن الخلق وستر العيوب ولين القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين يا رب العالمين. عبير تقول: أحسنت النشر، شكرا بارك الله فيك يا عبير. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عم سالم خير دكتورة ملاك، نهارك مبارك.
1: الحمد لله، نهارك أطيب، شن حالك؟ كويس إن شاء الله.
2: الله يبارك شن حالك أنت. جمال الأستاذ يونس والإسعاد أسرة السرايا، نحيي قناة السرايا وكل العاملين إن شاء الله على البرامج الدينية الأخي دكتورة ملاك.
1: الله يبارك فيك، الله يعزك ويخليك.
2: اللهم مسلنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العارض عليك. اللهم اجعلنا من عبادك المستورين. اللهم مسلنا وسر جميع عيوبنا وسر عوراتنا وسر كل مرضنا إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: والحي كل مستمعون مستمعات لقناة السرايا، وكل من يتواصل معك إن شاء الله أستاذ ملاك.
1: الله يعزك ويحفظك يا رب.
2: تحية لوالدك الحاج محمود وكل والدتك والأستاذين وكل المدينين إن شاء الله.
1: اللهم امين يا رب العالمين. تفضل يا عم سالم.
2: برنامجك حلو على الستر يا استاذة ملاك.
1: اكيد اكيد، تفضلي.
2: اما هو الستر نقول لك ان حال الانسان ديما يقولنا زي ما قلت انت، السر عمرك ما تعطيه لاي حد. لو تعطيه سرك يقول لك لا سرك في بير مش عارف شنو، مرة تصير في شيء سوء تفاهم يقعد يدعي عليك. بعدين في حاجه ثانيه. الو،
1: انا اسمع فيك يا عم سالم، تفضل.
2: اي مرات توفيني يبعث في صغاره يقول لهم ترى بره وقعد قدام تحت رواش من جيرانكم، شوف شو يقولوا شو ما يقولوا شو شو شو يجوا يعاودوا لهم. بعد مرات فيني شد عين صغير يقول له خير ابوك دار مشاكل في الحوش، خير امك خير امك خير اخوك خير مش عارف شنو. العين مسكين ما يعرفش يقعد يدوي.
1: صح صح،
2: فان شاء الله نجي بعد عنا اصحاب السوله. والدنيا زي ما قلت انت تو فيني يرقد، لا نسامح الله ربي ياخذ عمره وهو راقد.
1: صح، ومش
2: حتى شو اسمه راقد فين ولا مراتي هدرز ما فيش حاجه. انا نعرف مره واحد كان هدرز وشارع في شي حاجه باه يا رب بصك هيك قاعد يرقص واحد قال لهم نسس قال لهم هذا راجل كبير قال لهم اعطاكم عمره نشوف الدنيا معناها الموت اقرب حاجه هذا الواحد ديما يتبعد عن المعاصي ويخلي قلبه ديما طاهر لا مطهر قلوبنا من النفاق وضعوا من الحسد ومن البغض لا مجعلنا من عبادك الطاهرين إن شاء الله
1: اللهم أمين يا رب العالمين بارك الله فيك
2: إن شاء الله هذه الحاجة عبرة يأخذها الناس عبرة
1: اللهم أمين
2: إنسان ديما خلي روحه طاهر ديما خلي روحه خانم الذنوب من حمل الدنيا قصير
1: اللهم
2: الواحد
1: أمين
2: الواحد ما يدريش عن عمره متى يأخذ يا ربي
1: الله يبارك فيك تقول
2: لي توب بعدين نتوب وكنا هذه ما تنفعش نتوب من البداية
1: صحيح صحيح بارك الله
2: الواحد يموت معلش نتوب
1: أكيد أكيد أكيد يا عم سالم بارك الله فيك يا عم سالم
2: ربي يحفظك إن شاء الله ربي يحفظنا قناة طيبة إن شاء الله
1: بارك الله فيك شكرا شكرا بارك الله فيك
2: وسجلي سماك دكتورة حتى أنت الحق
1: تسلم بارك الله تسلم بارك الله فيكم جميعا شكرا شكرا يا عم سالم شكرا ويحفظ الجميع عبير تقول تحية ليك ملاك موضوع جميل وواقعي فعلا ريت كلها تعمل بي من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الآخرة عمار يقول شهادة إنها حلقة جميلة شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: كيف حالك استاذ ملاك
1: طيب الحمد لله كيف حالك يا اخوي ان شاء الله بخير يا رب
3: الله يسلمك انا اكلم فيك من مدينه طبرق
1: يا اهلا بناس طبرق واهل الشرق نورتوا جميعا
3: نتشرف بمتابعتك والله
1: تسلم الله يعزك يا اخوي ويطول في عمرك يا رب
3: ونبو حصه يعني في اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم لان ازمتنا ازمه اخلاق نحن في الوقت الحالي
1: والله ازمتنا ازمه اخلاق فعلا والله
3: فنتمنى اني تحصي يعني برنامج خاص بالأخلاق الرسول وأخلاق الحميدة
1: حاضر حاضر بإذن الله بإذن الله
3: بارك الله فيك بارك الله فيك
1: تسلم
3: ما شاء الله
1: تسلم بارك الله فيك يا أخوي شكرا شكرا شكرا على الاقتراح الجميل وهذا دائما نسعى له هو الأخلاق يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو السلام
2: عليكم,
1: ورحمة الله وبركاته
2: مساك كل ياسمين انت سالم التجربه واخوي اللي من تبرك نقول ان شاء الله تبرك منوره في الشرق منور والغرب منور والجنوب منور يا
1: كيف حالك حالك باهي كويس ناجي ولا
2: مية مية الحمد لله يا ملاك
1: باهي الحمد لله
2: نسمع صوتك انت بدر علينا ما شاء الله عليك والله
1: بارك الله فيك بارك الله
2: نسينا في حاجات من الافواش ممكن نتعلمها حتى

0: وجوه شوفوا جوه شو بيصير.
1: الانسان
0: يمشي عدل في الدنيا، الانسان يتوكل على الله. وياما من الناس والله ياما، لكن نقول لك منطقيه، ياما من الناس زي ما نقول احنا كانوا منشرين، كانوا بسكيت تو بدي في صراط المستقيم، وبدو صدق الناس يامنوا فيه. صدقي كان موشي وكان تاع سكير تو صدق الناس قريب حتى يامنوا بحياتك. شفتي قدره ربي، ربي يغير راهو.
1: اي والله
0: صح ولا؟
1: اكيد غير، اكيد
0: ما نقولش هذيك خذا هذا ولا هيك، يوم من الايام ممكن يتغير للاحسن، ومرات الاحسن تتغير للاسوء.
1: صح صح،
0: والنية اهم حاجة، النية
1: فعلا.
0: نقول لك الصدى والحقيقة والكلام الصح يا ملاك، الصلاة
1: اكيد،
0: الصلاة تنهيك على كل مشاكل الدنيا وتخليك في طريق خط سير صح.
1: صحيح.
0: تعتري وتصلحي 40 صباح حتى ما تصلوش، نقولوا تعتري وتغلطوا وتأخر وتديروا 40 صباح نسأل الله بالله تبدا في صلاة المستقيم. صدقي قبل لا ترقد توني والله من الناس ندرك ولا نتكلم يا ملاك. صدقي وقت نتأخر في النوم حتى النوم ما يجيليش لنصلي، صدقي ما نرقدش.
1: الله يبارك.
0: هي حاجة ناقصة عندي بس مدمن عليه الصلاة، ولا كان ما نصليهاش تبدا ما نرقدش. صدقي لازم نصلي، بعد ما نصلي سبحان الله كان خذيت لي حاجه ورميت لي حاجه، دلت على شيء تدل على الصلاه عمود الدين.
1: اكيد
0: الصلاه هي الصح، نيك على الفحشاء وعلى المنكر، تحب الناس وتنور طريقك وتمشي اعمالك كلها صح، انك انت اتصالك بينك وبين رب العالمين.
1: بارك
0: الله فيك وقيم انت جوره، وهاني بال نقول لمامتك ان شاء الله تمشي للسعوديه لا سو ولا سوية، قالت امي الله يرحمها وتروح لك سالمه غانمه وتجي لك الدبات باش تزوجك يا هاني بال، صح ولا
1: لا؟ صح. بارك الله فيك يا ناجل، بارك الله فيك على المكالمه الطيبه. شكرا شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. على 092 150 59 99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
1: يا مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: الو أستاذ شو الأمور؟
1: الحمد لله في نعمة والله.
2: الراديو ولا؟
1: إيه تفضل تفضل، معك ملاك تفضل. تفضل، ما في الهواء أنت تو اسمع فكرة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
2: كيف شو حالك شو الأمور؟
1: الحمد لله، شو حالك أنت كويس؟
2: والله أنا تمام الحمد لله، كيف الحال؟
1: الحمد لله، تفضلي، قولي بخصوص موضوع الحلقة اليوم.
2: أول حاجة شكرا لك على البرنامج الجميل هدايا، وأشهد بالله أنه هذا برنامج كويس وحلقة جميلة جدا والله.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يعزك.
2: أول حاجة برنامج الستر إن شاء الله ربي يسترنا ويستر جميع المسلمين. والستر هذا حاجة كويسة.
1: أكيد أكيد.
2: مش الواحد يغلط في الثاني والله يزعل من الثاني يقعد يعرض فيه، سامحوني في اللفظ هدايا. صحيح. لكن نكون حتى من ناحية الأخلاق الخلق يكون خلق حسن، ما فيش إنه واحد يفضح الثاني والله يقعد كان شاف منه غلط أو خطأ والله حاجة كذا يقعد يحقد فيها ويرد فيها، وشاف منه كذا وقصر معه في الكلام مثلا والله غلط ما في كلمة يقعد هذا فلان صفته حل تركه، والله فلان صفته حل تركه، ما يخلوا علي حد ما يخلوا علي بعض المستر مغطى كما يقول السوريين.
1: صحيح.
2: ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، وبارك الله فيك، وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المكانات
1: العالمية. بارك الله فيك، شكرا
2: شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك،
1: شكرا يا أخوي، شكرا شكرا شهادة فوق راسي والله، وشكرا على المشاركة الطيبة، وبارك الله فيك وفي ميزان حسناتك حتى أنت وميزان حسنات الجميع، كل اللي يسمعوا فينا سواء شاركوا أو ما شاركوش، حتى مجرد استماع إن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم يا رب. ألو السلام عليكم.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: أهلا بك، كيف حالك مرعي؟
1: فاتح الراديو جنبك، فاتح الراديو جنبك، قاعد الصوت يتردد عندي.
3: ايوه
1: اها تفضلي. هاي
3: حالك
1: باي؟ الحمد لله، شن حالك انت؟ كويسه
3: والله خير الحمد لله.
1: تفضلي هاي في موضوع حلقتنا
3: اليوم. سعيد كل المستمعين.

0: الناس إن شاء الله كلهم بدون استثناء. طبعا يقول من سفر أخير مش من سفر والله يوم القيامة.
1: صحيح.
0: يقول لك أهم حاجة يا مريم واحد لما يحكي لك سر يقول لك سر كبير ما تخافيش عليك 60 أمان في باب سمحت الله حتى تدويلهم أي طفل هم يعاودوه وينقلوه. هذا السر. كان عندي صديقة بسم الله ما شاء الله صندوق الأسود أنا وياها.
1: الله يبارك إن شاء الله ربي يدوم عليكم. المفروض ما تكلمتيش عليها باش ما ياخذوكش بالعين.
0: والله صندوق الأسود بسميتها وهي كده في السنة. وعندي حتى من أقاربي والعيلة هكي عندي هلبة هلبة صديقاء العيلة هكي يدوني بروزي سبحان الله أنت لما ندولك ما ينقلش طالع ايه توتي جاتي مضايقة وتشكي فقط دي نمشي بس عليك ونطلع مش تقول لك بيوت أسرار. حتى في الحوش فيه سر حتى صارتك حاجة مضايقة في اليمين تشكي ودمين تدو
1: اي والله
0: تدي تسرك في ليلة.
1: صحيح صحيح والله صحيح
0: فعلا. في وقت بدراس مضيرتك وتشكيلها وتشكيلك وفي مجرد هيك تجاه وهمية بعدين كل هذا تنشرق حالك باهي هذا كان ما نشرتهاش على فيه.
1: لا حالك باهي.
0: ايوه حالك باهي كما نشرتهاش على فيه.
1: لا حالك باهي والله حالك باهي. بارك الله فيك يا
0: سيدي تستر في الماء
1: عليكم بالستر والاستثمار. ما هو مش كل حد عنده نعمة الستر هذه راه. مش كل حد قاعد يتعامل بها الستر.
0: تسكي مصباح تسمعتي مصباح. انت في انا تبدي حتى محبوبة بين الناس.
1: صح والله.
0: أنا لما أجيلك وتشكيلك وأنت تصلي حتى تصلي هاي.
1: بارك الله فيك. إن شاء الله ربي يسترنا ويلطف بحالنا ويا رب يهدينا. بارك الله فيك شكرا.
0: تحياتي للجميع المستمعات.
1: تسلمي الله يعزك ويحفظك يا رب شكرا شكرا. على 092-150-59-99 السلام عليكم. مكالمة فصلت. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 راديو السرايا. ألو السلام عليكم.
1: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بكري بكري اليوم يا هنيبال. أهلا وسهلا.
1: ما عندي ما نقوله مش حنطول.
0: تفضل.
1: عندي ليك مستمع اليوم بصمت افتح عليك ربع ساعة بسم الله ما شاء الله. قال لي والله ما نعرفها الإذاعة. نحييه طبعا الأخ عجل الشريف.
0: يا مرحبا بك.
1: من الشفاء العاجل والله العظيم هذه بدون يعني مجاملة يعني
0: الحق. بارك
1: يعني.
0: الله فيه فيك.
1: والحق يقال يعني.
0: بارك الله فيك.
1: وتحية لي وخينا ناجي بارك الله فيه. طبعا عندي والدة إن شاء الله غضوة إلى الأراضي المقدسة عمرها.
0: يا رب إن شاء الله تمشي وتجيب السلامة. قول لها بس بالله عليك أمانة وطلب.
1: اسمع فيك. قولي أنت. قولي أنت. اسمع فيك.
0: تدعي لي وكل خير. تدعي لي بكل
1: يا أم هانيبال.
0: يا أم هانيبال وتمشي وتجيب السلامة يا رب.
1: بإذن الله بإذن الله إن شاء الله يا رب العالمين ترجعنا بالسلامة وعمرة مقبولة يا رب العالمين.
0: اللهم أمين.
1: خيتنا فادية نحيوها.
0: أكيد.
1: الأستاذة المحترمة طبعا أنا سميتها الظاهرة التي لم تتكرر وواثق من كلامي سعاد المصري ربي يحفظها كل مستمعي الكرام. السترة مطلوبة. إي
0: والله.
1: ما كري دويتي على الاستغفار. اعتقد واحده من الحلقات اللي فاتوا جبتها لك باختصار قلت لك الاستغفار علاج.
0: صحيح.
1: الاستغفار علاج. بدليل الايه ونفي سوره نوح استغفر ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. ينزل المطر يعطي البنين والبنون ويعطي المال. الاستغفار بشرط هذا استغفر ربكم هذا امر راهو. قلت لك راهو الاستغفار علاج. حتى مريض انت جابوا لك دواء ما بريت اشتغفر استغفر.
0: حتشوف.
1: وخلي عندك يقين بالله.
0: صح.
1: شوف سيدنا أيوب من قال يبرى يعني. ففي كل أحوال السترة مطلوبة. وأنا معاك قلبا وقاربا بس كي وخيتي ملاك في اللي من يجهر بالمعصية.
0: هذه احنا
1: يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شنو يقول إذا ابتليتم فاستتروا.
0: صحيح.
1: إيه. والله أنا سألت شيوخ قالوا لي حتى الدخان بتدخن فيه قدام الناس هذه معصية أنت ابتلت بها أنت جهرت بهذه المعصية ما بالك الأكبر يعني المعاصي اللي أكبر.
0: أي والله.
1: إيه فإذا ابتليتم فاستتروا لأن باب التوبة مفتوح. لكن واحد نصاب حشاك أو كذاب أو كذابة أو فتان بين الناس وأنا تعاملت معه واكتشفت وعرفت انه هو نصاب نحذر البشر منه. ايه نقولهم راكم تتعاملوا معاه. هي سترة مطلوبة في كل شيء لكن باقي واحد نصاب. أيه. وانا تعاملت معاه او صاحبي تعامل معاه وعرف واحنا عرفنا الجروب ان هذا ردوا بالكم منه. انا كيف عرفت ان هذا نصاب ما وقالوا لي
0: هنيبال
1: او انا تعاملت معاه
0: يا هنيبال.
1: ايه فبنحذر انا
0: اسمعني هو انا معك لان هنا تكلمت عليها في جزئيه لو سمعت انت قلت ان
1: سمعتك تمام اكيد مرشين
0: اكيد هي قلت ان الستر لما تكون حاجه معصيه ارتكبها العبد مع اتجاه الله سبحانه وتعالى فهمتني
1: لا هذا كموضوع ثاني انا
0: ستر ثاني هذا كستر ثاني
1: هذا كستر ثاني كل شيء ما اجى من كراحه يعني هنا واجب النصيحه
0: لكن لما يكون في ظلم فيه مضره في اعتداء على
1: ما
0: الناس
1: لا يا بكري
0: ايه في اعتداء على الناس انما فيش سترة خلاص
1: انما انظلم ايه
0: بالضبط
1: ايه
0: تفضل
1: المظلمة لا بروح هذا الموضوع تاني لكن نحكي لك عن في نوع هيك قصدي فهمتي ما هو موضوع كنت يرى من اربع حلقات متشعب وراء موضوع يفتح موضوع سبحان الله لا يجيك واحد يا ملاكي يشاهدك من دينك يقولك شهادة من دينك راه كأنه حلفك راه يوعى على كلمة شهادة من دينك راه شو رأيك في شخص في الفلانة هو؟ شو بنقول أنا بنسترة هو مثلا مش مستمع تندر عليه جاي بيخطب مننا ولا عنده معاملة معاه ولا واسألني مثلا حنقول الحق ثم الحق كويس كويس لا لا
0: صحيح
1: ايه لكن رد بالك مازال متفرع الموضوع رد بالك رأى مرات الشخص كويس ويكذب عليك وشو ايه يقولك هذا مش كويس يقولك هذا مش كويس وهو كويس وصايره هذه
0: مزبوط
1: ايه على مو من حي الاخ اللي يتكلم من الشرق مرحبتين بيك والله الموضوع هذا لا شيء بارد بدي نطرحه لحسن الخلق او الاخلاق يعني نعاني من ازمه اخلاق نتكلم فيه شويه فعلا نعاني من ازمه اخلاق يا اخوي تعرف حسن الخلق قالت اسمع فيها المشايخ وكيد يعرفوه. حسن الخلق رسول عليه الصلاة والسلام قال طريق إلى الجنة. حسن الخلق قال من أثقل الأعمال في الميزان يوم القيامة. حسن الخلق في كل شيء.
0: صح.
1: مع أهلك، أبنائك، جيرانك، زوجك، أصحابك، في الشارع، في الطريق، هذا هو حسن الخلق. سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أكثر شيء يدخل الجنة؟ فقال تقوى الله وحسن الخلق، رواه البخاري. سوء الخلق راه يضيع الحسنات يوم القيامة.
0: اي والله.
1: ايه كذبت على فلان، اشتمت فلان، ظلمت فلان، انقلت هو بالكذب على فلان، صدقت فلان راك زيه، فتنت بين فلان. هذو كلهم يوم القيامة بياخذوا حسناتك، بتجي مفلس انت راك. غيبة ونميمة راك بتجي مفلس يوم القيامة، اقرا القرآن حتعرف. انت ولا انت اختي. رمي المحصنات حي عليك، رمي المحصنات يصيبك يوم القيامة. بنت كويسة لا بال عليها يوصفوها. ملاك ما شاء الله يقولوا لا ملاك كذا. فادية ما شاء الله يجيك حد يقول لك لا حي عليك ترمي المحصنات أنت. احنا هذه فلانة نعرفوها تقري في الجامعة كذا تقري في الصغار. يعني أنت تجي ترميها كيف؟ لسانك ينقص أنت هنا في الدنيا، ما بالك في الآخرة؟ هذا رمي المحصنات.
0: إي والله.
1: كيف؟ هي متحصنة هي بسم الله ما شاء الله. تجي تقول عليها انت هيك ما تجيش. يعني نختم بآية سورة القارعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه واحدة من الآيات اللي ترعش اللي قلت لي شنو هي اللي تبكي من أخسر الصور. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. ترى الأم مش مقصود بها أمك ولا أمي، تعرفش معناها أمه هاوية؟ تفسير ابن كثير يطيح برأس أمه على النار دفان ما فيش، والعياذ بالله. نسأل الله حسن الخاتمة، والله يرحم والديك، وبارك الله فيك على حضورك الطيب والمحاضرات القيمة جدا. والله ننصح كل اللي بينا يسمعوا لك، أو من الشرق بدي يسمعوا فيك
0: بارك الله فيك. شكرا.
1: واضح كلامهم من القلب، والله واضح يعني. بارك الله فيكم والله يرحم والديك، وتحياتي كل المستمعين اخونا سالم وعمي محمد الاغا.
0: شكرا.
1: وخينا الاستاذ اسماعيل الخرماني حتى هو نسمع صوت عندك كلام طيب. عمي محمد حتى انت نسمع صوتك، كل المستمعين يعني
0: باذن
1: يقول
0: الله
1: يقول اراء نبو حتى اراء يعني اللي انت ناس زمانك دم ونستفيد منها.
0: اكيد اكيد. بارك الله فيك.
1: الله يرحم والديك وبارك الله فيك وربي يثبتنا ان شاء الله وبارك الله فيك. الله يرحم
0: والديك. شكرا. يرحم والدينا والديك يا رب. انت تطرقت شويه بس تطرق هو لحسن الاخلاق وحسن الخلق. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. حنتناولوه الموضوع هذا وحنتكلموا عليه ان شاء الله في الحلقات الجايه باذن الله على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: اهلا وسهلا. اهلا بنت القربولي، نورتي يا انستي وشرفتي.
2: نحييك كده ونورك دينا، حيث انت تبدونك وربنا ان شاء الله يسعدكم يا رب بكل كلمة تقوليها وكل موضوع تطرحيه ان شاء الله في ميزان حسناتك. ربي يحفظك.
0: اللهم امين.
2: يحفظك اهلك ان شاء الله وناسك اللي معقبيهم دينا على الخير.
0: اللهم امين.
2: ربي يعطيك ان شاء الله ما تمنوا دينا.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
2: يستفيدوا منهم.
0: دعيلي بالدرية الصالحة، بس الدرية تكون صالحة بس
2: ان شاء الله. ايه ان شاء الله
0: ربي. حاجة الدرية الصالحة. ايه ايوه.
2: لا ندعو لك والله انت وما تنبريش من عيلك يعني الحد بالذات كان صليت الفجر الحاضر.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم ان شاء الله ليكم بالمثل يا رب كلكم يا رب. بارك الله فيك
2: يا رب. والله علي قد نيتك الطيبه وشوفي صغر سنك وتقدمي في مواضيع كبيره لا قوه الا بالله يعني.
0: بارك الله فيك.
2: ربي يحفظك يحرسك من العين.
0: اللهم يحرسني من العين اهم حاجه.
2: بارك الله فيك. ربي يحرسك ان شاء الله من العين ديما بالمعونات مدري يعني حصل لنفسك يعني عرفتي.
0: اكيد
2: يعني ما شاء الله ناس وجدها وتدعو فيك ما شاء الله. شوف الاخوه من جميع المناطق يعني
0: الحمد لله. الحمد لله
2: والله ان شاء الله بالموضوع الحلقه الستر ان شاء الله ربي يسترنا في الدنيا والاخره يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
2: الله يستر الانسان والله ربي يستر.
0: اكيد.
2: فمتحضرين عشان ديك منقول كلهم قالوا الكلام وغير حتى من المستمعين يقولوا انت ما شاء الله مكفيه موفيه يعني لما نسمع لك البدايه يعني سبحان الله نستفيد منك جد يعني في المواضيع هذه قيمه فعلا ما زلنا نحتاج مثل هذه الوصايا باش ناخذوا بها وباش ياخذوا بها الناس هذا ويستفيدوا منها برضه يعني في اللي ينحرف في على وجهك يعني انحراف الحاجات هذه يعني
0: صحيح.
2: فلما يسمعوا نصائح هذه تتكرر ما مرة نقول يولي راه نقول يولي يعني تاليات يستغفر ربي
0: مزبوط
2: يبدأ يعني يفكر شوية يعني يحط جنب الكراسي عدل يعني.
0: أي والله
2: نستفيد منك الأمانة إن شاء الله في ميزان حسناتك وإن شاء الله نقول أمها نيزان إن شاء الله يربي طفلي بسلامة ووفور الصحة والعافية يا رب العالمين وتمشي وتولد ليبيا ولدي بألف خير إن شاء الله وكافة المستمعين أبا وأمهات أخوة أخوات وجهنهم تحية
0: بارك
2: وربي يحفظك أستاذة ملك
0: تسلمي تحياتنا لك شكرا يا بنت القربولي بارك الله فيك وايضا ما ننسوش الناس اللي في مواقع التواصل الاجتماعي مرحبتين بكم جميعا اللي يسمعوا فينا اللي يكلموا فينا من الشرق يكفينا البرنامج الحمد لله وصل حتى للشرق وهذا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وهذه هي الرسالة الحقيقية انه يوصل لكل الناس. الو السلام عليكم.
3: السلام عليكم ملوكي.
0: اهلا وسهلا استاذة للا نورتي.
3: دكتورة التربوية
0: يا مرحبا بك استاذ.
3: استاذة دكتورة التربوية اللي هي واخدينها بجدارة يعني قارئين تربية وعلم نفس وطرق تدريس
0: ما شاء الله تبارك الرحمن
3: الله يسلمك ربي يحفظك ملوكي
0: بارك الله
3: وحدي وحد عليك يا ملوكي إن شاء الله ربي يسرك دنيا وآخرة
0: اللهم أمين يا رب
3: الله ربي يبشرك بشرة لن تخطر على البال
0: يا رب يا رب
3: إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمني
0: اللهم امين يا رب العالمين.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد عليه الصلاه والسلام. تحيه لمهندس صوت اخينا يونس ان شاء الله ربي يحفظ لينا ويحفظ ليك.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بالي قلت يحفظ ليك يعني.
3: يحفظك انت لي. لا لا هو مزعله ولا انت مزعلك.
0: باهي خلاص ان شاء الله ربي يحفظنا لبعض.
3: يحفظنا وعندي سلام خاص جدا جدا هو يعرف. قول لأمك سلام خاص قولها من قبل لله
0: خلاص وصل للسلام وصل للسلام
3: اليوم عن الستر
0: أكيد
3: قلت من سترة قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سترة مؤمن سترة الله يوم القيامة لقيت إنسان ماشي في طريق هي الطريقة أنك أنت ما يقولك ما تنشرش إنه هو فلان قال وفلان قال والله دار والله كذا والله خليه ستر بينك وبينه تعالى أعطيه كلمة طيبة تعالى أنصحه ممكن كان يعني في منقوله في حالة غيبوبة لكن دائما الاستيقاظ بالكلمة الطيبة الإنسان لما يأخذ الحاجة يقول والله فلان خانب فلان كذا اللي خليه بينه بين الله سبحانه وتعالى نستره ما نفضحاش لأن الفضيحة لأن النصيحة للملأ فضيحة التوافيل يقول لك أنا نصلي وأنا وأنت تتكلم على الناس وأنت تأول على الناس وأنت جابد الناس بأسلوب وكلمات غير لبقة يقول لك هذا الشخص ظالم يقول لك لا تظلمن إذا كنت مقتدرا فظلم يأتيك آخرا الندم ينام المظلوم في الليل باكيا يدعو عليه وعين الله لم تنم في كل وقت قولي يا رب ولكل من ظلم شخص يقول يا رب إنسان الستر باهي الستر لما تستريه الإنسان يقول لك ليه تتشمت في أخيك ما تنذري ربي بماذا يستغيك هذا المثل احنا حتى نقوله فيه المثل الشعبي ما تتشمتش في أخوك في شيء والله فلانة طلقت لي كذا فلانة ما تجوزتش لأنها كذا السر باهي حفظ السر لما يجي حد ويقول لك سر إنك أنت تحفظ السر هذا ما تبوحش به سره طالما انه هو عطيه فيك الثقه ما نمشيش وين ما يمشي لسانك يمشي يقول لك زي المثل يقول زي دبان في السوق من كل شيء يذوب تمشي وتتاولي والله تمشي وتتاول الانسان يكون قدوه لنفسه كن قدوه ولا تكن حكمه ولا يقول لك لا اللي هو الشاعر الامام الشافعي لا البيت مش عارفة نسيت استغفر الله ولا إله إلا
0: الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
3: لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إن فعلت عظيما ما تنهاش على شيء وانت تظالم الناس وانت تتكلم عن الناس وانت تبشر بالناس والله صلاته ودعاءه واستغفاره ما هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى والاستغفار الإكثار من الاستغفار في عقد كل صلاة وفي كل وقت يقول لك يريح البال يصلح الحال يرضي بالإكرام والإجلال يفتح الأخفال وما كان قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم.
0: اي والله.
3: ديما كن قدوة ولا تكن حكمة. خلي القدوة لنفسك قبل ان انت ما تعطي شيء وانت مش قدوة لي. تعطي
0: صحيح.
3: وانت مش قدوة لها.
0: تحية ليك. شكرا استاذ لله.
3: ولوغيك ان شاء الله ربي يحفظ املك ولوغيينك ولوغياتك. وتحية كبيرة للجوهر. المهندس الجوهر كان معانا في قناة البلاد. وان شاء الله يخش ونسمع مداخلتها بنت القربولي. انستنا زينب وخيتنا ان شاء الله ربي يحفظها. وينك يا زينب غايده وينك؟ تحيه
0: للكل يا
3: رب. لكل كل الاحباب الخال ناصر عمي عبد الناصر الزرقاني ليخينا صلاح الدين عمي عبد الله ابو ميس ان شاء الله ندعي له ربي يرجع له اولاده على خير ونقول لك ربي يستر الدنيا واخره.
0: اللهم
3: ماما لما تقولي ان شاء الله ربي بنيتي يسترك ربي يستركم دنيا واخره يا بنياتي. ومحلاها لما يقول لك الحد الله يرحم والديك.
0: والدينا والديك.
3: ديما نقول فيها الله يرحم والديك. لما تعطي الحاجه لحد يقول لك مشكور الله يرحم والديك ويسترك ربي في الدنيا وفي الاخره. فكل التحايا ليك.
0: شكرا.
3: عجزنا عن المواضيع اللي تطرحي فيها الحكمه، فيها الموعظه، فيها التنبيه. في النصح في الإرشاد. وتحية كبيرة ليخينا محمد مسعود شما يطمننا يخش علي حالة صحة مهمة وربي يحفظها له تاج راسه. تحياتي ليك ملوكي واستمر في برنامجك. تحية كبيرة لمدير قناة السرايا وللأستاذة وللدكتورة النفسية والاجتماعية الأستاذة زينب الزوي. وياريتها في برنامجها في مداخلات
0: مسجلة
3: فادية. ولا ألف ألف مبروك لبنية أخوك النجاح. تحياتي ليك ودمتي لمن أحبك صديقة الوفية لبرنامجك. وعندي معلومة ليك نبي نوصلها لك. شوفي الوفاة في قناة البلاد في برنامج الصحة للدكتور عبد الرحمن الخازمي قعد البرو بصوتك ملوكي.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
3: يحفظك ربي يعليك على كل من يعاديك.
0: تحياتي لك. بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. ما هي دقيقة بس ناخذ جزئية بسيطة. أخونا محمد مسعود تكلموا قالوا الوالدة تعبة إن شاء الله ربي يشفيها لها يا رب وترجع بسالمة يا رب العالمين. وفقدناه صراحة أمانة محمد مسعود والله فقدناه. دائما كان دائما الشخص المبادر ودائما هو اللي يتصل بس مش يطمن ومش بس يطمن يعني يتصل بينا في البرنامج ويشكر فينا في كل الإذاعات أمانة يعني دائما على لسانه ملاك والمخرج يونس الحداد دائما على لسانه سبحان الله ودائما يوصلي في سلام من أستاذة العالمية القديرة فكرية آدم. ففقدناه صراحة وإن شاء الله يا رب أمه ترجع بالسلامة يا رب العالمين وتكون يا رب بكامل صحتها يا رب العالمين. أما بالنسبة لموضوع الآخر غير دقيقة بس تنويه للموضوع الآخر. احنا دائما نقوله ان الأماكن تتغير. هذه بس نبي نتكلم عن جزئية معينة. ان الأماكن تتغير يا أستاذة للا. الأماكن تتغير. انا اليوم في السرايا قبل كنت في راديو البلاد وقبلها في قنوات عدة يعني. فالأماكن تتغير. أهم شيء الأثر. انا شن خليت وراي. أنا شنو خلت الناس تسمع لي؟ أنا مثلا في يوم ما تفكروا فيها في موقف الكذا أو كلمة قلتها في أحد البرامج أو حتى البرموات اللي تسمعوا فيها بصوتي في القنوات الأخرى هذا كله شغل يحسب لي أنا يعني شيء يقعد لي أنا لي أثر يعني مجرد ما تسمعوا صوتي في الإذاعات الأخرى السابقة اللي اشتغلت فيها هذا يعني إني أنا خليت أثر. وإن شاء الله يا رب الموفقين كل الزملاء سواء كانوا في راديو البلاد وغيرها في الراديوات والقنوات اللي اشتغلنا فيها ومستمرين في النجاح هذا ومستمرين في العطاء هذا ومستمرين في الأثر. يعني هذا هي رسالتي أساسا في الرسالة الإعلامية اللي نحملها أنا شخصيا إن يكون لي أثر. مش مهم الظهور يكون دائما موجودة أنا أو في كل المحافل وكل الأحداث المعينة اللي يصير فيها أشياء معينة لازم نكون أنا موجودة أو لازم نكون دائما نطل عليكم. المهم اننا ايش نخلي في عقول الناس، شن قاعده تتفكر لي ملاك محمود الشيء اللي قاعده تقدم فيه. انا يهمني الاثر ويهمني الرساله الحقيقيه توصل، والرساله الاعلاميه اللي نبعث فيها للناس توصل لقلبهم قبل ودانهم. فهذه هي الغايه وهذا هو الغرض وهذا هو الهدف وهذا هو النجاح اللي وصلنا به للناس. الو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: اهلا وسهلا.
4: اهلا بك. صباحي ملاك، يعني زينب رجعتك ثاني.
0: يا مرحبا يا زينب، تفضلي.
4: مرحبا بك. بس يا ربي لله نقول انا سلمك مستاذ لانك متغيب ان شاء الله ما نفقدك يا ربي.
0: اللهم
4: الله يرحم وخيط ان شاء الله بالقبر روضه من رواد الجنه.
0: اللهم امين.
4: نقولها يا لله، انا كنت مغيبه، كان عندي فرح بأخوي المرحوم. هي تعرف أخوي المرحوم الله يرحمه.
0: الله يرحمه ويغفر له يا رب.
4: ليه دخلت القفص الذهبي؟ نقول له صلى الله عليه وسلم ويهنيك إن شاء الله ربي يعمر عليك وعليه يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا يا زينب، شكرا بارك الله فيك. تحياتنا لك. شكرا بارك الله فيك على 092-150-59-99 دكتورة مليكة تقول بالنسبة لي تشرفت انك صديقتي، ربي يزيدك عز. شكرا بارك الله فيك دكتورة مليكة، وان شاء الله ربي يوفقك ويرزقك من اوسع بابا ويعينك على تربية ابنك يا رب العالمين، وتشوفيه وتفرحي دائما بيه ويرفع لك راسك يا رب العالمين، ويخلي لك ابوك وامك اكيد وكل الاصدقاء المتواجدين، الصديقات بالذات يعني والقراب مني، فجزاهم الله خيرا كلهم ما شاء الله عليهم، دائما متواجدين في الكواليس ونشكر الله على النعمة هذه، نعمة القبول، ونشكر الله على نعمة حسن الخلق وهلبة أشياء. يعني الواحد ما يخطئش، لكن المهم أنه يكون بأحسن صورة، وهذه هي الغاية والغرض. على 092-150-59-99 لو ما فيش مكالمة قالت سليمة سلم من ربك. شكرا بارك الله فيك، إن شاء الله ربي يحفظهم ويطول في عمرهم يا رب العالمين. لو ما فيش مكالمة حاليا نطلع فاصل ونرجع.

نختمون. رجعنا لكم على 090 على 090 رجعنا لكم على 99.3 على راديو السرايا, أيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا, وبنختمه. قبل ما نختم حلقتنا اليوم, نبي كل واحد فيكم يسمع فيا حاليا يسكت ثواني ويحط يده على قلبه ويفكر, لو أن الله سبحانه وتعالى كشف لك اليوم كل ذنوبك اللي أخفيتها, شن حيصير فيك؟ هل الناس حتقعد تحترمك؟ هل أصحابك حيقعدوا نفسهم أصحابك ومعاك؟ هل أقرب الناس ليك حيشوفوك بنفس النظرة؟ يمكن لا, لكن الله سبحانه وتعالى سترك, وهذه وحدها نعمة تستحق ان احنا نسجد لها شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة الستر ان استرنا في الدنيا, وان شاء الله يا رب يسترنا حتى في الآخرة. فيا جماعة, احنا مرات ندور على نعم كبيرة, بيت, سيارة, منصب, جاه, مال, وننسوا ان اكبر نعمة ممكن نعيشوها ونعيشوا فيها ان الله سبحانه وتعالى استرنا وما فضحناش امام الملأ. كم مرة أخطأنا, كم مرة قصرنا, كم مرة قلنا هذه آخر مرة ثم رجعنا, ومع هذا كل صبح نضو من النوم والناس تسلم علينا وتبتسم لنا وتقول ما شاء الله, ما شاء الله عليه فلان, ما شاء الله عليه فلانة, ما شاء الله عليها الفلانة هادي, أو ما شاء الله عليه الفلان. ولو يعلموا ما بيننا وما بين الله لما قالوا ذلك, لكن الله الستير, الله الكريم, الله الرحيم. إذا ربك ساترك اليوم, إياك تغتر, إياك تتكبر أو يصيبك الغرور في يوم من الأيام. وإذا ربك افتح لك باب التوبة, إياك تأجل هالشي هذا. وإذا ربك ستر أخاك المسلم, إياك تكون أنت سببا في فضيحته والإشهار به. تذكر دائما الجزاء من جنس العمل, من ستر ستره الله, ومن فضح قد يبتليه الله بما فضح به الناس. فدائما ادعو, اللهم يا ستير يا واسع المغفرة يا كريم, نسألك سترا جميلا في الدنيا والآخرة. اللهم استر عيوبنا واستر زلاتنا واستر ضعفنا واستر قلوبنا من الفتن. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم يقوم الأشهاد. اللهم اجعلنا ممن إذا أذنبوا استغفروا الله, وإذا أخطأوا تابوا, وإذا سترهم ازدادوا شكرا لك, ولم يزدهم حلمك إلا رجوعا إليك. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. في النهاية, إذا خرجتم اليوم في هذه اللحظة بشيء واحد فقط من خلال حلقتنا لليوم, فليكن هذا الشيء شكر لله. لهذا أشكر الله كل يوم على نعمة الستر, ولا تكونوا سببا في كشف ستر أحد أو عيوب الناس. فربما دعوة صادقة أو ستر لإنسان أو توبة خالصة نصوحة لله تكون سببا في نجاتك يوم القيامة. أسأل الله أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أسأل الله, قولوا آمين يا رب العالمين. كانت معكم ملك محمود في برنامجنا كالعادة, برنامج من القلب. أشكركم على حسن استماعكم لنا ومشاهدتكم لنا. أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه, أينما كنتم, أينما حللتم, أينما تواجدتم جميعا. تقبلوا تحياتي وشكرا جزيلا لكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وإلى اللقاء.

0: لكل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

يعلمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال في سياق البشائر النبوية في استعادة بيت المقدس وفتحها كذلك، وكانت أول هذه البشائر في غزوة تبوك، عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريبا جدا من الشام، بل كان في داخل الشام، حيث تبوك تعتبر من أرض الشام باتفاق العلماء، ولكنه كان قريبا أكثر من بيت المقدس، حيث بشر الصحابة بقرب فتحها وأنه يكون بعد وفاته، وهذا ما وقع. وبشر كذلك صلى الله عليه وآله وسلم أن الخلافة تنزل في الأرض المقدسة، والأرض المقدسة بإجماع العلماء يدخل فيها أول ما يدخل بيت المقدس، ثم إنهم بين متوسع وبين مضيق في حدود هذه الأرض المقدسة. البشارة الثالثة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عمران بيت المقدس. عمران بيت المقدس بمعنى ازدهاره وتوجه أنظار وتشوف قلوب الناس والمسلمين خصوصا إلى هذا المكان. وقد ذكر هذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عمران بيت المقدس. أول شيء، هذا أول علامة. وذكر في هذا الحديث علامات متتابعة متداخلة، كل ما وقعت علامة كان ذلك علامة للتي بعدها، بل مقدمة مباشرة لما بعده. قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. فهذه ستة علامات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو خمسة علامات: عمران بيت المقدس، ثم خراب يثرب، ثم خروج الملحمة، ثم فتح القسطنطينية، ثم بعد ذلك خروج الدجال. لا شك أن عمران بيت المقدس يكون في آخر الزمان مقترنا بماذا؟ في آخر الزمان بنزول الخلافة التي أخبر عنها صلى الله عليه وآله وسلم أنها تكون على منهاج النبوة، وهي التي يسميها العلماء الخلافة الراشدة. تحدثنا بما فيه الكفاية بالأمس الحمد لله، وبينا معالم وأهم مزايا وصفات هذه الخلافة الراشدة التي تكون في آخر الزمان. وبينا كذلك مسألة مهمة جدا، أنه لا مانع هذا من كلام أهل العلم، من أن تكون هناك خلافة جزئية في أثناء هذا الزمان، من عند فتح بيت المقدس بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الزمان، لا مانع من أن تنزل الخلافة في الأرض المقدسة وفي بيت المقدس. وهذا قد وقع في أثناء التاريخ الإسلامي في زمان بني أمية، حيث اتخذوا الشام ودمشق على الخصوص عاصمة لهم، ودخل في هذا الأمر لا شك دخل فيه البيت المقدس والمسجد الأقصى. وكان بنو أمية يهتمون جدا بعمارة إيش؟ المسجد الأقصى. هم حقيقة يعني لهم معلم لا يزال قائم إلى اليوم، ويعتبر من أعاجيب الدنيا، هذه القبة الذهبية التي بنيت على الصخرة، وإن كنا لا نعتقد أن لها مزية خاصة عن سائر المسجد الأقصى، بل هي كأي مكان في المسجد الأقصى. فالمسجد له الفضيلة على ما دار عليه السور الذي لا يزال قائما، هذا السور الذي لا يزال قائم. أما هذه الصخرة فإن الخلفاء لهم في هذا نظر، فرأوا أن يبنوا عليها هذه القبة من خلفاء بني أمية بني مروان. ثم إنها يعني كانت لها كما نرى آية وأعجوبة من أعاجيب البناء، وتدل على عناية بني أمية على العمارة والبناء، هذا أمر مشهود له وظاهر جدا. صحابي هذا الحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، كان النبي بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما وواليا عليها، ثم حصلت حروب الردة وانتهت، ثم أراد أبو بكر الصديق في عهده أن يتوجه بالجيوش إلى الشام، فما كان من معاذ إلا أن طلب من أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يكون ممن يوجهه إلى الشام، لأنه يعرف وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشام، فأراد أن يتوجه إليها فكان ذلك. ثم إنه حضر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح بيت المقدس. معاذ بن الجبل أسلم هو من الأنصار خزرجي، وأسلم وهو شاب صغير عمره 18 سنة تقريبا وليس على التحديد. هذه الأرقام أيها الإخوة تقريبية، والعلماء في المؤرخين من أهل السير والتاريخ الإسلامي لا تضبط هذه الأمور تماما، وإنما يأتون بها مقاربة، ربما تقرأ في مصدر ويقول لك كان عمره 20 أو 24، وفي مصدر آخر يكون عمره أقل من ذلك. الشاهد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه استقر في الشام ونزل في حمص وجلس مدة يعلم في مسجدها، ثم انتقل إلى دمشق رضي الله تعالى عنه، ثم نزل في بيت المقدس وأصيب بطاعون عمواس وتوفي هناك قريبا من بيت المقدس، وقبره يقال لا يزال موجود إلى اليوم في منطقة تسمى في الأردن الشونة الشمالية، وهي تابعة للأغوار، منطقة الأغوار هذه نازلة جدا، وهي قريبة من نهر الأردن الذي يفصل بين الضفة الغربية فلسطين والضفة الشرقية وهي الأردن. لا يزال هناك مسجد يقال أن فيه دفن معاذ بن جبل، كما يوجد أيضا بعيدا منه بعدة كيلومترات مسجد آخر، للأسف أنه بني على هذه القبور مساجد، وإلا فإن هذا خلاف السنة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا تشيد ولا تبنى المساجد على القبور، وأن تظل هذه المساجد بيوت للعبادة، لعبادة الله تبارك وتعالى وحده. نعود إلى الموضوع، فمعاذ بن جبل رضي الله عنه توفي في طاعون عمواس. هذا الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا عمران بيت المقدس، وقد وقع هذا العمران لكنه ليس العمران المقصود في الحديث حقيقة، وإنما العمران المقصود في الحديث كما دل عليه آخره، ما هو العمران اللي يكون في زمن نزول الخلافة الراشدة العالمية اللي هي تنتشر في العالم كله بعد ظهور المهدي وبعد نزوله أخذه البيعة من أرض الحجاز من مكة والمدينة، يبايع على الخلافة ثم ينطلق بمن ينطلق معه من الطائفة المنصورة من أهل الحجاز ليذهب هناك إلى الشام ويستقر في بيت المقدس، ويستقر في بيت المقدس ويوجه الجيوش من بيت المقدس لفتح البلدان وإدخالها في الإسلام. فهناك عندما تنزل الخلافة الراشدة بقيادة المهدي في آخر الزمان في بيت المقدس، ماذا يحصل للمدينة؟ تخرب. وهذا الخراب كذلك في ذلك الزمان، لا أقول هو الخراب الكلي بمعنى أنها تفرغ تماما من أهلها، لأن من يطلع على الأحاديث ويجمع بين الروايات يعلم أن هناك خرابا جزئيا للمدينة وخرابا كليا لها في آخر الزمان، بعد ما تحشر الناس النار التي تخرج من المشرق أو تخرج من قعر عدن كما ذكرنا ذلك في خروج النار، تحشرهم إلى إيش؟ أرض الشام. فهنا يحصل في آخر الزمان خراب كلي للمدينة، لا يبقى فيها إنسان، حتى أن عوافي السباع والطير تغشى المدينة. وذكر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أمرا عجيبا في هذا الخراب الكلي في آخر الزمان قبل قيام الساعة، وقال أن العوافي اللي هي السباع والكلاب والذئاب تأتي إلى المسجد وتدخل فيه وتبول عند سوار المسجد وتبول في المنبر، وهذا سبحان الله متى يكون؟ يكون في آخر الزمان عندما لا يبقى هناك من يعبد الله تعالى ولا يوحده، ولذلك تهدم الكعبة في آخر الزمان لأنه لا يحج إليها. فعندما لا يحج إلى الكعبة ولا تشد الرحال إلى مدينة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وإلى مسجده، لا يبقى هناك فائدة. فهؤلاء هذه المدينة أو المسجد النبوي كذلك يخرب خرابا كليا. وقال: وآخر من يغشى المدينة راعيان ينعقان بغنمهما. النعق هو يعني الصياح على الغنم وهشها كش الغنم. حتى إذا جاء إليها وجداها قد فرغت من أهلها فيخران ويموتان فيها. هؤلاء هم آخر من يحشر في آخر الزمان. هذا الخراب الإيش؟ الكلي تماما. لكن الخراب هنا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه ليس كليا، لأنه في بعده إيش؟ الدجال. والدجال كما جاء في الأحاديث الصحيحة يحاصر المدينة، أو يأتي وينزل بالأصح قريبا من المدينة ويحاول أن يدخلها فتمنعه الملائكة، وتحصل هناك قصة حيث أنه يخرج له غلام وفتى شاب من المدينة ويبارزه، بمعنى يواجهه ويتحداه ويقتله الدجال، ولكنه لن يسلط على أحد بعده. الدجال ما يسلط على أحد بعد هذا الشاب. قيل في بعض الروايات الضعيفة أنه الخضر، لكن لا يصح ذلك والله تعالى أعلم. ولكنه رجل هو من أفضل الشهداء عند الله. أما خراب يثرب هذا الجزء، ما سببه؟ سببه لحوق كثير من أهل المدينة بمن؟ بالمهدي عليه السلام، اللي ينزل في بيت المقدس وفي الشام وينضم إلى الطائفة المنصورة التي تكون في أرض الشام. عندما ينزل المهدي في بيت المقدس ويجتمع إليه أهل اليمن، ويجتمع إليه أهل الحجاز بما فيهم أهل المدينة، ويجتمع إليه من في الشام كذلك من المسلمين، ويكون هذه الجيوش وهذه الأجناد، من الذي ينتبه إلى المهدي وجيشه في الشام؟ نصارى الروم، الأوروبيين النصارى. فهنا كما قال: وخراب يثرب إيش؟ خروج الملحمة. وخروج الملحمة هذه ذكرنا إشارات لها في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أخبر به النبي في غزوة تبوك. آخر علامة من علامات الساعة اللي هي وردت، طبعا آخر علامة هذا الكلام مقيد في حديث عوف بن مالك، عندما قال أن الروم يجمعون للمسلمين تحت 80 راية، 80 راية، وتحت كل راية من هذه الرايات 80 12,000. كم عددهم؟ من شاطر بالحساب يحسب لي اياهم على السريع؟ فيش كلها آلات حاسبها الحين. كم؟ يمكن 960,000. يعني قريب المليون. إذن قريب المليون يحشدون النصارى ويجتمعون لقتال من؟ المهدي عليه السلام. فماذا يفعل المهدي؟ يتوجه إليهم، لأنهم هم ينزلون في مكان إيش اسمه في الشام، في أرض الشام، دابق أو الأعماق، وهي منطقة قريبة من أي مدينة الآن؟ حلب، هي في شمال حلب حسب ما ورد. نعم، شيخنا الحلبي حافظ مكانها، دابق والأعماق، جزاه الله خيرا. إذن عندما ينزل جيش النصارى هناك يتوجه إليهم المهدي، وأول ما ينزل ينزل في منطقة اسمها الغوطة، غوطة دمشق، وهي يومئذ في اسطاط المسلمين، يعني أكثر مكان يتجمع فيه من المسلمين ليوحدوا جيوشهم ليتوجهوا بعد ذلك لقتال هؤلاء. كم عددهم؟ هذا جيش عظيم، 960,000 نصراني معهم ما معهم من السلاح والعتاد والتجهيزات، وهم في ذلك قريبون. فبعد ذلك يتوجه من غوطة دمشق المهدي عليه السلام، وينزل قريبا من دابق اللي هي أو الأعماق كما يقال شمال حلب، وتبدأ المفاوضات. ويحاول جيش النصارى وقادتهم أن يبثوا عنصر الفتنة والتفرقة بين المسلمين. يا أخوة، هذه العلامات لا يعني أنه هي في آخر الزمان إحنا نحط مخدة تحت راسنا وننام، معاذ الله أن يكون كذلك. أولا، الدرس من هذه العلامات السنن، هذه علامات ظاهرة وواضحة، وينبغي على المسلم أن يتأملها ويأخذ الدروس والعبر منها، وأن السنن الكونية تجري على حسب هذا. ومن تأمل تاريخ المسلمين من بدايته في عهد الصحابة والفتوحات الإسلامية قد يجد تشابها. لذلك بعض العلماء يجتهد حقيقة ويبالغ في تحقيق هذه الأحاديث على أحداث وقعت في السابق، والحق أنها لا تنزل على تلك الأحداث، يؤخذ منها ويستفاد ويعتبر، تؤخذ الاعتبار والاستفادة والاتعاظ واستنتاج السنن الكونية، لكن لا ينزلها الإنسان إلا على ما أخبر به الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وأراده، وهو في آخر الزمان. لأنه لو أراد أن ينزلها على أول الزمان في عهد الصحابة بالأصح، أول الزمان هو، لكن في عهد الصحابة سيحتاج إلى تكلف التأويل، تكلف تأويل كثير مما ورد من الأحاديث والعلامات الكبرى، ويدخل والعياذ بالله في القول على الله، ويدخل والعياذ بالله في الافتراء على الله. لكن اترك هذه العلامات كما هي، كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تقع قبل قيام الساعة، وأنها كالعقد ينفرط، وثم بعد ذلك استفد منها في زمانك، واعلم أن هناك مصالحات ومهادنات بين المسلمين أحيانا والروم، ثم يكون في معارك، ثم لكنها هناك في ملحمة كبرى، هذه التي وردت في هذا الحديث. هذه الملحمة الكبرى نعود إليها، خروج الملحمة عندما يجتمع المسلمين ويواجهون النصارى هناك، وجيش النصارى يبعث النصارى إلى المسلمين ليبثوا بينهم الفتنة والفرقة، ويقولون لهم نحن ما جئنا لقتالكم، غدر وكذب، هذا طبعهم، طبع أهل الكتاب، وهذا أمر أخبر الله تعالى عنه في كتابه العزيز. بني إسرائيل اليهود والنصارى فيهم الغدر ونقض العهد والكذب، فهؤلاء يبدأون يقولون للمسلمين نحن لا نريد قتالكم، لا نريد يعني إلا من أسلم من قومنا وانضموا إليكم، لأن هؤلاء يعني أضعفونا ونالوا منا ولجأوا إليكم ونحن نريدهم. فلا شك أن هذا الأمر لا يرضى به من المهدي ولا الطائفة المنصورة، ويقولون هؤلاء إخواننا. تقع المعركة في دابق في الأعماق، في ثلث من جيش المسلمين، الحديث صحيح صحيح إن شاء الله، ثلث جيش المسلمين يفر، هؤلاء لا يتوب الله عليهم، لا يتوب الله عليهم، وثلث آخر يستشهد ويقتل. طبعا تحصل في بينهم جولات وجولات في تلك المعركة، لكن ثلث الجيش الإسلامي الذي يكون مع المهدي يستشهد. فهؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل شهداء الأرض، وثلث الأخير أو الباقي يكتب الله تعالى له إيش؟ النصر. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إكراما لهؤلاء فإنهم لا يفتنون، يعني لما يجي الدجال هذول الجماعة اللي حضروا الملحمة الكبرى فإنهم لا يفتنون. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، الحديث الذي سنتكلم عنه غدا إن شاء الله تعالى سيكون عن الدجال وعن منعه من دخول بيت المقدس والمدينة ومكة كذلك، وعلى رواية حسنة صحيحة بإذن الله أيضا جبل الطور، هذا نتحدث عنه بالغد بإذن الله تعالى، اللي هو إيش؟ فتح القسطنطينية، لأنه هو في يخرج في وقته الدجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
1: الثرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. الثرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 33 من خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا الانحدار الكبير جدا للخلافة العثمانية، وسقوط السلطان عبد الحميد الثاني، وقيام لجنة الاتحاد والترقي بحكم تركيا، وإن كانت تضع في الصورة أحد الخلفاء كان اسمه محمد رشاد، وطبعا ما كانش ليه أي نوع من الحكم أو القيمة. وشفنا الثورة العربية الكبرى التي سموها بهذا الاسم ليضللوا الشعوب، وما قامت إلا لضرب الخلافة العثمانية، بالتعاون مع الإنجليز في مقابل الوعد بإنشاء مملكة للعرب، وكان وعدا وهميا لأن إنجلترا في نفس الوقت اللي عملت فيه هذه الاتفاقية مع الشريف حسين أمير مكة عملت اتفاقية سايكس بيكو مع فرنسا لتقسيم أملاك مملكة العرب المزعومة بينها وبين فرنسا. شفنا احتلال إنجلترا لفلسطين في سنة 1917، شفنا وعد بلفور، شفنا قيام الثورة الشيوعية في روسيا والتي قام بها مجموعة ضخمة من اليهود، وأول وزارة يهودية أول وزارة شيوعية كان فيها 17 يهودي من أصل 22 وزير. دلوقتي شفنا برضو في الحلقة اللي فاتت ظهور شخصية مصطفى كمال أتاتورك القائد العسكري للجيوش التركية في أرض فلسطين، وتفاهم الإنجليز معه على أن ينسحب من أرض فلسطين تاركا المجال للجيوش الإنجليزية لاحتلال أرض فلسطين، وشفنا التغييب الكبير للشعب الفلسطيني عن القضية في بدء احتلال الإنجليز إلى في الأرض فلسطين، وظهور فكرة القومية بشكل بشع في بلاد العالم الإسلامي حتى قطعت أطرافها بشكل غير مقبول بالمرة. إنجلترا عايزة تطلع مصطفى كمال أتاتورك عشان يكون زعيم تركيا وعشان يخلص تماما على الخلافة العثمانية التركية، لكن مصطفى كمال ده صغير في السن فلازم نعمله ما يسمى بصناعة الزعيم. فافتعلت إنجلترا حربا بين الدولة العثمانية وبين اليونان، وساندت إنجلترا اليونان في هذه الموقعة، وقام مصطفى كمال بقيادة الجيوش التركية وانتصر انتصارا ساحقا كما يقولون على الجيوش اليونانية المدعومة بالجيوش الإنجليزية، وذاع صيت مصطفى كمال أتاتورك في كل الدنيا. وطبعا الصور والجرايد والمجلات بدأت تنشر صور مصطفى كمال أتاتورك، وبدأت اللقاءات مع الملوك ومع الرؤساء، وبدأ الإنجليز يعظموا جدا من هذه الشخصية التي سحقت القوات الإنجليزية والقوات اليونانية. ولما تيجي تراجع بنود هذه المعركة وأصول هذه المعركة تجد أنه لم يمت رجل واحد في هذه المعركة. المعركة بين الجيش العثماني وبين الجيش اليوناني المدعوم بإنجلترا لم يسقط فيها قتيل واحد، تمثيلية مكشوفة جدا، لكن انطلت على كثير من المسلمين، بل كل انطلت على كل المسلمين. حتى قال أحمد شوقي وهو المعروف بإسلامياته الواضحة، قال: الله أكبر، كم في الفتح من عجبي يا خالد التركي جد خالد العربي. يعني يشبه خالد التركي اللي هو مصطفى كمال أتاتورك بخالد بن الوليد خالد العرب، وسماه خالد التركي لكن ما كانش يعرف حياته، وبعد كده لما عرف حياة مصطفى كمال أتاتورك كتب القصيدة الطويلة جدا ينعي فيها تركيا وينعي فيها المسلمين بعد سقوط الخلافة الإسلامية. وصل أتاتورك للأسف الشديد لحكم الدولة التركية مدعوما بالشعب المغيب، وأول ما مسك الحكم في أرض تركيا اللي هي كانت نواة الدولة العثمانية المجاهدة بدأ يعمل حاجات عجيبة جدا، وطبقت الحاجات دي بعد كده على العالم الإسلامي كله، واتخذت تجربة مصطفى كمال أتاتورك كمثال نموذجي لكل قائد يريد أن يحكم دولة على أساس قومي لا على أساس ديني. فصل الدين تماما عن الدولة، نفى من الدستور

مخزن ثم إلى متحف. منع تعدد الزوجات في تركيا وأباح زواج المسلمة من غير المسلم وألغى عطلة الجمعة وجعلها الأحد ومنع الأذان باللغة العربية وجعله بالتركية وألغى الحروف العربية وجعلها باللاتينية وألغى منصب شيخ الإسلام أو المفتي في تركيا وأعدم في بداية حكمه أكثر من 150 عالم إسلامي اعترضوا على هذه القوانين وأجبر الأئمة في المساجد على ارتداء القبعة الأوروبية بدلا من العمامة الإسلامية وألغى التقويم الهجري تماما وأقر التقويم الميلادي وأباح الردة عن الإسلام وساوى بين الذكر والأنثى في الميراث وألغى من اسمه كلمة مصطفى واكتفى بكمال أتاتورك وأوصى عند موته ألا يصلى عليه. هذا هو مصطفى كمال أتاتورك القدوة لكثير من زعماء المسلمين وزعماء العرب. للأسف مش عارف هم عارفين كل هذه التفاصيل عن حياتي ولا لأ. والكلام ده يا إخواني وأخواتي مش كلام بيقولوا أعداء تركيا عليه, هذا كلام في الدستور التركي وهذا كلام مقر إلى الآن للأسف الشديد في القوانين التركية حتى مع وجود حكومة إسلامية تحاول أن تلغي هذه القوانين لكن بتهيج الدنيا وخاصة الحكومة وخاصة الجيش التركي لأن معظم اللي في الجيش التركي على منهج مصطفى كمال أتاتورك العلماني. وطبعا أحمد شوقي لما شاف هذه الكلمات رثى هذا الأمر وقال بكت الصلاة وتلك فتنة عابث, يذكر مصطفى كمال أتاتورك أنه عابث, وتلك فتنة عابث بالشرع عربيد القضاء والقاحي أفتى خزعبلة وقال ضلالة وأتى بكفر في البلاد بواحي. طبعا ما كانش هذا الكلام كله يوصف بالكفر, طب يوصف بإيه؟ هي دي تركيا في ظل مصطفى كمال أتاتورك ونحيت تركيا تماما عن قضايا المسلمين وبالطبع في الأساس عن قضية فلسطين. بدأ اليهود يفكروا في إنشاء بقى وطن قومي داخل أرض فلسطين وإحنا شفنا مرحلة الخطة أيام تيودور هيرزل ومرحلة التأسيس أيام الدخول الإنجليزي إلى أرض فلسطين بدءا من إسقاط الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني ومرورا بمحاولة يعني أخذ وعد من إنجلترا إلى أن وصلوا فعلا إلى الوعد وعد بلفور في سنة 1917. وهتبتدي مرحلة خطيرة جدا جدا في فلسطين من سنة 1918 لسنة 1948, أنا بسمي هذه المرحلة مرحلة تهويد فلسطين. تهويد فلسطين بمعنى تغيير التركيبة السكانية لصالح اليهود. لحد دلوقتي طبعا اليهود مروا بمراحل كثيرة جدا في تاريخ فلسطين زي ما قلنا من أيام السلطان عبد الحميد الثاني كان عهدهم عددهم فقط في أرض فلسطين 5000 في أيام السلطان عبد الحميد. في أيام لجنة حزب الاتحاد والترقي اللي هو من ساعة سقوط السلطان عبد الحميد سنة 1909 لسنة 1917 عند دخول القوات الإنجليزية محتلة إلى أرض فلسطين في 8 سنوات دولت وصل عدد اليهود في أرض فلسطين ل50,000 من 5,000 أيام السلطان عبد الحميد ل50,000 أيام مصطفى كمال أتاتورك أو أيام لجنة الاتحاد والترقي اللي أحد أعضائها مصطفى كمال أتاتورك. فبدأ محاولة بقى للتهويد أكتر وأكتر على أكثر من محور. ونخلي بالنا أن الإدارة الإنجليزية الأولى لفلسطين كان على رأسها رجل مدني إنجليزي كان اسمه هيربرت سامويل وده كان يهودي. يعني أول زعيم إنجليزي يحكم أرض فلسطين كان يهودي والنوايا واضحة جدا جدا من بداية الطريق. المحور الأول في مشروع تهويد فلسطين كان عبارة عن الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين وبالتالي تزايدت الأعداد جدا جدا في الهجرة. كان كل سنة بيهاجر 8,000 13,000 34,000 وهكذا. في سنة 1924 أعلن مصطفى كمال أتاتورك رسميا سقوط الخلافة العثمانية تماما وقيام الدولة التركية والانفصال التام عن الدولة الإسلامية. وفي هذه السنة أو في سنة 1925 التالية مباشرة لسقوط الخلافة العثمانية هاجر إلى فلسطين 34,000 يهودي في سنة واحدة دفعة واحدة. هذا التهجير المستمر حول نسبة اليهود اللي كانت موجودة سنة 1917 في فلسطين من 8% إلى 32% سنة 1948. تهجير مكثف من كل بلاد العالم إلى أرض فلسطين وتكونت بذلك العصابات اليهودية المشهورة عصابة الهجانة واللي هي أصبحت نواة لجيش الدفاع الإسرائيلي في فلسطين. والعصابة دي كانت بتكون جيش قوامه 62,000 مقاتل يهودي وطبعا عصابة أرجون وعصابة شترن وغيرها من العصابات اليهودية. وإنجلترا في كل هذا كانت تمد هؤلاء اليهود المهاجرين إلى فلسطين بالسلاح وبالأموال وبالتدريب في معسكرات اليهود. ده كان أول محور, محور تغيير التركيبة السكانية في أرض فلسطين. المحور الثاني كان محور الأرض ومحاولة شراء الأرض بقدر ما يستطيعون لمحاولة اكتساب أحقية

0: في داخل أرض فلسطين. وهنا هنتعرض لقضية مهمة جدا، ترى هل باع الفلسطينيون أرضهم إلى اليهود أم لم يبيعوا هذه الأرض؟ نتكلم على تهوية فلسطين، وقلنا أن تهويد فلسطين بدأ بمحاولة تكثيف الهجرة إلى أرض فلسطين، وشفنا الأعداد إزاي تنامت من 8% سنة 1917 إلى 32% سنة 1948، يعني هجرة مكثفة. وصل عدد اليهود في سنة 1948 إلى 600,000 يهودي في داخل أرض فلسطين، مع أنهم كانوا أيام السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله 5,000 بس. المحور الثاني الخطير جدا جدا، محور الأرض. أيام السلطان عبد الحميد الثاني اليهود كانوا يمتلكون صفرا من الأراضي في فلسطين، يعني ما في قطعة أرض واحدة مملوكة لليهود، لأن كان في قانون يمنع تمليك الأراضي إلى اليهود حتى الساكنين من اليهود في أرض فلسطين. في وقت لجنة حزب الاتحاد والترقي من سنة 1909-1917 امتلك اليهود 2% من أرض فلسطين عن طريق الرشاوي للزعماء حزب الترقي اللي ماسكين أرض فلسطين. وبعد كده حصل الاحتلال الإنجليزي سنة 1917، ومن سنة 1917 ل 1948 كم في المئة من أرض فلسطين كان يمتلكها اليهود؟ تخيلوا 5.7% فقط. يعني قلنا أن اليهود زادوا في العدد من 8% سنة 1917 ل 32% من السكان سنة 1948، ومع ذلك لم يصحب ذلك زيادة في الأرض، بل إن الأرض التي امتلكها اليهود امتلاكا حقيقيا سنة 1948 يعني قبل قيام دولة اليهود كانت 5.7% فقط. وتعالوا نحلل 5.7% ديت. 2% منهم زي ما قلنا حزب الاتحاد والترقي كان مديها لهم عن طريق الرشاوي، وهذا قبل الاحتلال الإنجليزي، يعني فاضل 3.7% منهم. 1.2% إهداء من حكومة الانتداب البريطاني لليهود بلا ثمن، حتى ديت اليهود واخدين فيها أرض بدون أي ثمن. 1.5% بيع من عائلات نصرانية لبنانية وسورية كانت تعيش في أرض فلسطين، ولما حصل الاحتلال الإنجليزي عادت إلى بلادها، عادت إلى سوريا وإلى لبنان. والعائلات ديت عائلات كثيرة، منها عائلة صرصق والمطران وتيان وغيرهم. 1% فقط هو الذي باعه الفلسطينيون إلى اليهود، تخيلوا. وهذا 1% صدرت أكثر من فتوى في فلسطين بتحريم هذا البيع إلى اليهود، وأن من باع أرضه إلى اليهود فيعتبر هذا خيانة عظمى للإسلام وللمسلمين والأرض فلسطين. يعني كل القصة اللي الناس فهم أن الفلسطينيين باعوا أرضهم، كل القصة على 1% فقط الذي باعه الفلسطينيون. لماذا انتشرت هذه الشائعة؟ أولا نشرها اليهود ليصبح لهم الحق القانوني عند العالم في امتلاك هذه الأرض، أنهم اشتروا بأموالهم، وهذا باطل. والذي نشرها للأسف الشديد أيضا المسلمون الذين يريدون أن يحذفوا قضية فلسطين من أذانهم، ويقولوا خلاص هم باعوا أرضهم، خلاص هم اللي حرروا أرضهم اللي باعوها بالأموال، وهذا كله كما رأينا ليس له أي أصل أو أي حق. المحور الثالث اللي اليهود مشوا فيه السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني. احنا قلنا المحور الأول كان الهجرة لأرض فلسطين، المحور الثاني شراء الأرض، وهذا لم يفلحوا فيه، فلحوا في الهجرة ولم يفلحوا في شراء الأرض. المحور الثالث الخطير السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني، والمال عصب الحياة كما يقول زعيمهم كارل ماركس. انجلترا ساعدت اليهود بالقوانين المتفصلة على ظروف اليهود، يعني البضاعات اللي بيصنعها اليهود في داخل فلسطين سهلوا دخول المواد الخام بدون أي نوع من الضرائب، والأشياء هذه المصنعة يفرضوا ضرائب عالية جدا على البضاعات الشبيهة حتى يظل اليهود يحتكرون السوق الاقتصادي الفلسطيني تماما. وفي ظل طبعا الفقر الفلسطيني وعدم المعاونة من أي دولة عربية محيطة بفلسطين لأهل فلسطين، كانت السيطرة المالية متفوقة لليهود إلى آخر درجة. أنا هضرب لكم بعض الأمثلة، والتفصيل الحقيقة يحتاج منا إلى حلقات وحلقات. كان في القدس فقط، إن خلينا ناخد مثال القدس، القدس كان فيها 19 بنك، كان 14 منهم بنوك يهودية، 42 شركة لبيع أدوات البناء، 30 منها يهودية، 62 شركة سمسرة لشراء الأراضي، 60 منهم يهودية، 6 شركات آلات زراعية، 5 منها يهودية، 55 شركة مقاولات هندسية، 54 منهم يهودية، 54 من أصل 55، 65 شركة طباعة كلهم يهود، 16 شركة أدوية وأملاح ومعادن كلهم يهود. ولو خدنا تفصيلات هنلاقي الموضوع أكبر من كده بكتير. القضية مش بس امتلاك سوق العمل، القضية إن أصبح صاحب العمل رئيس مجلس إدارة يهودي والعمال كلهم فلسطينيين. وما أدراك ما شعور الفلسطينيين بالتبعية لليهود في هذه الظروف القاسية. المحور الرابع الخطير جدا محور التعليم، واليهود من أول أيامهم عرفوا أن التعليم ده مهم جدا جدا في أرض فلسطين، وأنشأوا في اللحظات الأولى لهم في أرض فلسطين لا أقول مدرسة ولكن جامعة، الجامعة العبرية، أنشأت في سنة 1921 يعني بعد 4 سنوات فقط من الاحتلال الإنجليزي لأرض فلسطين. وجاء وينستون تشرشل وزير المستعمرات البريطاني، كان ساعتها لسه ما وصلش لمركز رئيس الوزراء البريطاني، جاء من انجلترا وافتتح بنفسه الجامعة العبرية على جبل الزيتون لتنشأ بذلك حركة تعليمية كبرى لليهود في أرض فلسطين، وعملوا لهم دوائر تعليم خاصة وبدأوا يعلموا الأطفال اللغة العبرية ويزرعوا في قلوبهم الكراهية تماما للشعب الفلسطيني. والمحور الخامس والأخير كان محور الإعلام، ونشروا أحقية اليهود بامتلاك أرض فلسطين في كل جرائد العالم وفي كل الأفلام وفي كل وكالات الأنباء وما إلى ذلك، حتى اقتنع العالم اقتناعا كاملا أن هذه الأرض من حق اليهود في ظل اختفاء الإعلام الإسلامي تماما. رد فعل الشعب الفلسطيني لهذه المآسي التي حدثت من قبل اليهود، لهذا التهجير وهذه المحاولات للشراء وهذه المحاولات للسيطرة على الاقتصاد بشكل كامل، الحقيقة أول سنتين كان في تغييب كامل زي ما ذكرنا، وكان في شعور بأن القومية هي اللي تحل لهم كل المشاكل، لكن بعد فترة قصيرة اكتشفوا أن هذه الوعود الإنجليزية كلها وعود فارغة، وأن ده احتلال إنجليزي ويهدف إلى ترسيخ اليهود في داخل أرض فلسطين. فبدأ الفلسطينيون يقومون بما يسمى بالثورة على وجود الإنجليز وعلى وجود اليهود في داخل أرض فلسطين. أنا بقدر أقسم مرحلة الكفاح الفلسطيني في هذه الحقبة من سنة 1918 ل 1919، من أول ما بدأ الشعب الفلسطيني يفوق بعد الاحتلال الإنجليزي لسنة 1948 يعني مدة 30 سنة دول أو 29 سنة دول، أقسمهم لفترتين. الفترة الأولى هي فترة الثورات السلمية وعدم الدخول في مواجهات عسكرية مسلحة ضد الإنجليز، والفترة الثانية بنسميها فترة مسلحة. الفترة الأولى من سنة 1919 لسنة 1933 يعني 14 سنة من المسيرات ومن المؤتمرات ومن الوفود المفاوضة في محاولة للوصول إلى أي نتيجة مع الإنجليز، لكن طبعا النتائج كلها كانت تأتي صفرا، لأن الإنجليز كان عندهم نية واضحة جدا لترسيخ أقدام اليهود في أرض فلسطين. المرحلة السلمية دي تتولى قيادتها المفتي أمين الحسيني، وحصلت ثورات متتالية سنة 19 سنة 20 سنة 21 يعني بشكل متتالي، لعل أشهرها ثورة البراق سنة 1929، وكان يسقط عدد من القتلى من اليهود وعدد من القتلى من الإنجليز وعدد من القتلى من المسلمين في أرض فلسطين، لكن لم تكن مواجهة عسكرية بالشكل المفهوم. وعملوا مؤتمرات، عدة مؤتمرات في فلسطين في القدس وفي غيرها، وعملوا مؤتمرات في العالم الإسلامي لتشجيع المسلمين على فقه قضية فلسطين. ولعل المؤتمر الأول 1931 أول مؤتمر يعلن إسلامية قضية فلسطين، والمؤتمر ده حضروا رموز كبيرة جدا من العالم الإسلامي زي محمد رشيد رضا من لبنان وطبعا كان عايش في مصر، وزي الزعيم الهندي مولانا شوكة علي، وزي الزعيم التونسي عبد العزيز التعاليبي، وزي الشاعر الباكستاني المشهور محمد إقبال، يعني وزي الزعيم السوري المشهور شكري القواتلي. يعني بدأت تظهر قضية إسلامية فلسطين عند المسلمين سنة 1931 بهذا المؤتمر. طبعا كل المفاوضات اللي اتعملت مع انجلترا لم تأتي بشيء، في وفود كتيرة جدا راحت لندن تحاول مع القوات الإنجليزية أو مع الوزراء الإنجليز، مرة مع وينستون تشرشل مرة مع غيره مع غيره، كل ده طبعا فشل، وأصرت انجلترا على إقامة وطن لليهود في داخل أرض فلسطين لحد سنة 1933 عندما بدأت تظهر للمرة الأولى المرحلة الجهادية المسلحة في أرض فلسطين. الكلام ده ظهر إمتى؟ الكلام ده ظهر عندما وجدت شخصية مؤثرة للغاية في شعب فلسطين هي اللي غيرت هذا الشكل، حولت القضية من طور الكلام إلى طور العمل. الشخصية دي هي أشهر شخصية في التاريخ الحديث لفلسطين، وهي شخصية عز الدين القسام رحمه الله. عز الدين القسام، وطبعا دي معلومة لعلها تكون غريبة عند الكثير من المشاهدين والمشاهدات، هو ليس فلسطينيا، هو سوري، عاش في سوريا وتعلم العلوم الشرعية وتعلم في مصر ورجع تاني لسوريا وجد تحت الاحتلال الفرنسي، قام بثورات ضد الفرنسيين في سوريا فحكم عليه بالإعدام، لكنه استطاع أن يهرب وهرب إلى فلسطين، لكنه لم يهرب إلى فلسطين ليختبئ، إنما هرب إلى فلسطين لينشئ حركة الجهاد من جديد في فلسطين ضد الإنجليز. يعني كل بلاد العالم الإسلامي بلاده إن لم يستطع أن يحرر سوريا من فرنسا فليحرر فلسطين من الإنجليز، وأنشأ جماعة جماعة منظمة جدا، جماعة جهادية من الدرجة الأولى، كانت طبعا في البداية سرية، والكلام ده كان من بداية ظهوره في أرض فلسطين سنة 1922 لحد ما وصلنا زي ما قلنا سنة 1933، وصل عدد الناس اللي معاه في جماعتي إلى 1000، كلهم طبعا سريين، وعمل جناح اقتصادي وجناح اجتماعي وجناح سياسي وجناح عسكري، يعني عمل جماعة على أعلى مستوى. وبدأت هذه الجماعة تفكر لا ليس فقط في القيام بالثورة أو طلب يعني بعض الإعانة من دولة أو أخرى من الدول العربية المحيطة بفلسطين، ولكن فكروا في إقامة حكومة وطنية في داخل فلسطين يكون على رأسها الفلسطينيون في مواجهة المد اليهودي والمد الإنجليزي القوي. يا ترى ايه اللي حصل مع عز الدين القسام؟ يا ترى رد فعل الانجليز لهذا الامر هيكون ايه؟ يا ترى رد فعل الشعب الفلسطيني هيكون ايه؟ يا ترى عز الدين القسام هيكمل في الطريق مده قد ايه؟ والثوره الفلسطينيه المسلحه هتستمر لحد امتى؟ ويا ترى الوضع هيكون ايه ايام اقامه الدوله اليهوديه في سنه 48 في ارض فلسطين؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. اسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. نحن تكلمنا الحلقة الماضية عن قضية الإيمان باليوم الآخر وأهميتها، وكانت القصة تحكي عن هذا المعنى. الحقيقة في زي ما يقولوا ذكرنا كيف حتى ممكن نصل إلى هذه هذا الإيمان بعدد من الأعمال ممكن نقوم بها، لكن راهو في أشياء زي ما تقول تتطلبها هذه المسألة. الأمر الأول هو أنه الإنسان يعني عندما يستشعر أو عندما يشعر بنعمة الإيمان، عندما يعني فعلا تتضح في نفسه قيمة الحياة الدنيا والحياة الآخرة، عندما يكون تقديره للأمور تقدير سليم وفق من ميزان الشرع، ميزان الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعمة الله سبحانه وتعالى عليك أن هداك ووفقك وألهمك وأراك الحق حقا ورزقك اتباعه، وهذه الدعوة اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من الذي فعل الفعل؟ الله سبحانه وتعالى، نحن ما فعلنا شيء، هو اللي أرانا، هو اللي رزقنا ورانا وسحبنا في اتجاهه، مش ما درنا شيء نحن. يبقى هذه نعمة، هذه أجمل وأعلى وأفضل نعمة يمكن أن يحصل عليها الإنسان. ليش؟ لأن هذه النعمة تتطلب أو مش تقتضي أنك ستعيش نعيم لا نهاية له في الدار الآخرة، بينما لو تركك راو الله سبحانه وتعالى ما يضلكش، ما يوريكش طريق السوء، ما يلهمكش، لا لا يسيبك بس كويس، فيتركك لنفسك ضيع، عقلك مش هينفعك، حكمتك مش هتنفعك، خبرتك مش هتنفعك، شطارتك مش هتنفعك. لذلك شوفوا الظالمين خلال حياتهم إدارتهم للأمور كانت ناجحة جدا. الله ييسر لهم في الأسباب استدراجا، لكن إذا جاء القضاء وتركهم يطيحوا على طول. تقول سبحان الله، كيف الخبرة هذه كلها ما استفادش منها؟ كيف ما قدرش يعالج المشكلة زي ما عالج المشاكل اللي سبقت؟ كيف ما قدرش يحل الموضوع هذا زي ما حل المواضيع اللي فاتت؟ لأن الله قد تركه لنفسي، تركه لعقلي، تركه لتدبيري، تركه لي لي لي لي لي، خلاص فيسقط مباشرة. شكر النعمة، هذه النعمة نعمة عظيمة. وإذا بنده النعم الثانية ما نقدرش، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وذلك حتى الأنبياء كانوا يعني يذكروا قومهم بنعم الله عليهم، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، وذكرنا مجموعة من النعم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذه برضو سأل بني إسرائيل، والله سبحانه وتعالى يعد شكر نعمة: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر يزيدك، أول الشكر هو أن تشكر نعمة الهداية وغيرها من النعم. كويس، الإنسان الجاهل عندما يرزق الله سبحانه وتعالى بنعمة يقول هذه من شطارتي، هذه من عقلي، هذا من تدبيري، هذا من فعلي، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي.
مش حتى قال إنما أتيت على علم أتيته أنا حصلت أو أعطاه لي ربي، لا لا، علم عندي أنا، العلم هذا أصلا موجود، وكأن الله سبحانه وتعالى ما عنده شيء، بل إنه الأمر يخلي الإنسان عندما يدخل ويرى بيته، سواء بيت كبير وقصر والله فيلا والله عنده مزرعة والله عنده استراحة والله عنده جنان والله عنده أي حاجة فيها نعمة، لما يخش يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما قال صاحب الجنة لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حفظ عليك جنتك، لكن هو ما قالش دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، وحتى كان صار ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا، الله سبحانه وتعالى أخذ منها هذه الجنة وخلاها بلاش، يقبل الأمر مش يدك. فبالتالي مهم جدا أن الإنسان حتى يعني نحن الإنسان لما يرى ابنه ناجح أو يرى عمله ناجح أو يرى نفسه ناجح يعني لازم يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، انسب الأمر إلى الله، انسب القوة إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت لما تمشي للصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت عندما تؤدي الزكاة لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت عندما تمشي في أمر طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، دائما تشعر بأنك أنت أداة في يد الله سبحانه وتعالى، لست شيء، لا تنسب لنفسك عمل أبدا حتى لا يصيبك الغرور، وذلك النعمة شكر النعمة وبلت بالكفر، واشكروا لي ولا تكفرون، تكفرون يعني تكفر بنعمي، تنسب هذه النعم إلى غيري أو إلى أنفسكم، وإذلك حتى الإنسان سبحان الله دعوة سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، هو اللي يطعمني، وإذا مرضت أنا مرض مني أنا فهو يشفين سبحانه وتعالى، هذا يدعونا إلى أنه دائما نكثر الدعاء لله سبحانه وتعالى، الدعاء راه إخواننا يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، بالعكس إذا كان أنت شعرت بأن دعاءك غير مستجاب اعرف أن الله يحب أن يسمع مناجاتك، هذه في الأثر أن يدعو فلان فيقول أجلوا إجابته، يقول الملائكة أجلوا إجابته ما تجاوبوش توا خليك، فإني أحب أن أسمع مناجاتك، بينما يأتي الإنسان اللي هو الله سبحانه غاضب عليه وبتاع أول ما يدعو قول حاجتك قول حاجتك ما نبيش نسمع صوتك ما نبيش نسمع صوتك، لأن هو أول ما يقضي حاجتك خلاص يبطل دعاء فما نبيش نسمع صوتك، فما تستعجلش أنك دعيت ولم تجب، لا الله سبحانه وتعالى يبيك تستمر الدعاء، يحب أنك أنت تكفر على الدعاء، ويجاب للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يستعجل، قالوا كيف يستعجل الرسول؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي، يعني ما بين عليه ما فيش فائدة، لا ندعي استمر الدعاء ندعي استمر الدعاء وندعي باهي، أنا ممكن نقدم حاجة بين يدي الدعاء علشان الدعاء يستجاب، قدم أولئك الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته، يعني الإنسان يقدم من الأعمال الصالحة قبل أن يدعو، صلي ركعتين تصدق درت عمل صالح وصلت بنادم وصلت إنسان مكان إلى مكان سعدت إنسان في حاجة ادعي وقول لي ادعي لك قول لي ادعي لك، يعني كثير من الناس يقول الإنسان محتاج يساعدة فحكيده يدعي لك الله يفتح وجهك الله ييسر لك الله كذا الله كذا الله كذا، يعني المسألة حتى تصل هذا الدعاء
عقب عمل صالح فحيكون مستجاب إن شاء الله تعالى. وبالتالي هو لما دار العمل الصالح أو دار الصدقة هو يريد أن يتقرب إلى الله زلفى حتى يقبل دعاءه. وحتى في الـ في الـ في الـ لما أمر الله سبحانه وتعالى عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يعني حتى شوف أنت لما نقدم ونتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لو قدرت تقدم صدقة قبل ذلك أفضل. هذه يقولوا أفضل المواطن الإجابة للدعاء عقب العمل الصالح. وذلك أنت بعد ما تصلي تدعي، بعد ما كملت طواف إذا كان في الحج أو في العمرة ادعي، إذا كان أنت خرجت صدقتك زكاتك زكاة فطر وزكاة مال ولا أي زكاة ادعي. إذا أنت قدمت أي عمل في نهاية يوم صائم صمت يوم المغرب ادعي أنت الدعاء عند فطره للصائم دعوة مستجابة عند فطره في آخر العمل. وبالتالي الإنسان لازم يستشعر بأنه أنا عندما أدعو الله سبحانه وتعالى أنا موقن بمسألتين أكيدات، أولا أن الله يسمعني، والأمر الثاني أنه قادر على إجابة دعوتي. ما هي الناس ما فيه قريب وقادر ليش ما أجبش؟ هو يعلم الأفضل لي، حكمته تقتضي وعلمه وخبرته سبحانه وتعالى الخبير العليم أن إجابة دعوتي في هذا الوقت مش مناسبة، يأجلها لي لعندي وقت مناسب، أو إجابة دعوتي هذه بالذات تضرني ما تنفعنيش ما يجوهاش لي وبدلني بحاجة ثانية يمنع عني سوء، أو أنه هو يقول أنت عملك صالح شوية فهذه هتعتبر لك عمل صالح وندخر لك يوم القيامة. وذلك المؤمنين عندما يروا الدعوات التي لم تستجب لهم في الدنيا والأجر اللي حصلوا في الآخرة تمنوا أن أو لو أن الله لم يجب لهم دعوة. مش يقولوا في الأثر يقولوا لو طلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. فعلا الإنسان مرات يقول أنا لنا ما يعرفش فيقول ليش ربي ما جاوبنيش وأنا مصلحتي وأنا كذا وبتاع، لكن لو يشوف الحقيقة يقول لا والله فعلا قل لي أحسن ما جاوبش لي لكن الإنسان طبعا ما يشوفش أكثر من أرنبة أنفه، ما يشوفش، هو يشوف اللحظة اللي قاعد فيها بس، اللحظة الجاية اللحظة اللي بعد الثانية ما يدش عليها شو فيها. نحن أغلب مشكلتنا عشنا حياة زي ما يقولوا أصبحت كأنها كلها نمط واحد، بالتالي أنا بطلع نفس وخش نفس ونفس نفس ما فيش مشكلة. لا في الحقيقة لا ندري إذا كان نفس هذا طول نفس الطول أقل أطول، زعمك النفس هذا آخر نفس ولا في بعده مش معروف. طيب ما هو موقف الإنسان عندما يتقع عليه المصيبة ولا يستجيب الله له دعوة، دعوة هذه ما تستجابش شو يدير؟ لا شك أنه الإنسان لو أيقن بأن الله سبحانه وتعالى سميع عليم خبير بصير قادر مقتدر المفروض يقول خلاص أنا وكلت الأمر إلى من هو أعلم اللي هو العليم، وإلى من هو أقدر القدير، وإلى من هو أكثر حكمة وخبرة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. لازم يكون عندك ثقة. وهذا يخلينا إيش نقوله لما جيني مصيبة، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أنت ملك لله وأنت مشيله يبقى يصرف فيك ما يبي هو،

هذا الإنسان اللي هو أنت منك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله أرحم بعبده من الأم بوالدها. في أم ما ترحمش ابنها أو بنتها، هذه مش أم، بس لكن الأم لا. الله جل في علاه أرحم بينا من أبائنا وأمهاتنا. أبائنا وأمهاتنا مرات يقدروا تقدير يكون خطأ، وبالتالي ربما يدير لي حاجة تضرني، لكن الله سبحانه وتعالى ما يديرش حاجة خطأ. تنزه سبحانه وتعالى وجل في علاه عن الخطأ والنسيان والتقدير العشوائي، لا، كل شيء بعلم وبحكمة وبخبرة وبكل شيء بتقدير سبحانه وتعالى، كل شيء مفصل تفصيل، يعني ما فيش ما يخرج المية كما يقولوا. أنا لما أقول الكلمة هذه إن لله وإنا إليه راجعون، أنا نسلم في أمري بالكامل. باهي شنو جزاء هذه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إيش تبي بعدك؟ أولئك هم المهتدون. أنت صلوات من الله سبحانه وتعالى، شنو صلوات؟ من أنت مغفرة وتزكية وهداية وإلى آخره ورحمة وكل شيء، تنال كل شيء بقبولك ورضاك بما قدره الله سبحانه وتعالى. مسألة الدعاء الحقيقة الحديث فيها راهو يعني قد يطول، لكن الشيطان يأتيك من كل جانب. ونقول في الكلام هذا للمذنبين العاصين قبل الطائعين، وأحذر المذنبين العاصين أنهم يستسلموا لوساوس النفس والشيطان. الشيطان يجيك يقول لك يا راجل أنت دعيت وتدعي لك فترة ودعوتك ما صارش منها شيء، أنت يا ودي ما ظنش ربي بفدعك، تذنوبك كثيرة وأنت مصائبك واجدة، مش حيقبل منك شيء. على طول نرد له ونقول له الرسول قال يجاب للإنسان ما لم يستعجل. شو ما يستعجل؟ يقول دعوته في المستجب لي. لو قلتك توه الآن إن شاء الله بعد 10 سنين، لو قلت توه بعد 10 سنين بالدعاء إني أنا دعوت خلاص بط، أنت أنا وقعت في المشكلة. أنا مطالب إني نستمر في الدعاء لعندما نلقى الله سبحانه وتعالى، ونقعد موقن باللي قلنا عليها قضية إن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح لي فهو يختار لي. وذلك في دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي عاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي واكتب لي الخير فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شر لي في ديني معاشي عاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. أنا الآن بالاستخارة هذه شن درت؟ اللي درته هو عبارة عن أننا أوكلت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. بيه كيف نوكل الأمر إلى من عندي فيه ثقة؟ لازم يكون عندي فيه ثقة. طبعا أنا لما نجي نعطي توكيل الواحد تصرف لي في حاجة معينة، لازم يكون عندي ثقة في أن هذا الموكل هذا أو الموكل اللي وكلت هذا يدير لي حاجة صح، يدير حاجة غلط. ولله المثل الأعلى، البنادم توكله وتخاف من تقديره، لكن الله سبحانه وتعالى ما تخافش من تقديره، إن تقدير العليم الخبير الذي يعلم كل شيء، ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني علم أحاط بكل شيء علما. نحن البشر كلنا منذ آدم عليه السلام إلى آخر الدنيا كلنا بعضنا، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فعلم الله جل في علاه أحاط بكل شيء، بالتالي لم يقدر لي حاجة يقدر لي مضبوط. هذا وسوسة من وساوس الشيطان. الوسوسة الأخرى اللي ممكن حتى أيضا

يديرها يبدأ يشغلك عن الدعاء بأشياء أخرى، يشغلك عن الدعاء بأي شيء آخر، وقد يشغلك حتى بعمل صالح مرات. لأن يا إخواننا مكان الدعاء عند الله من أعظم الأعمال، ولذلك الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. باي بس لا إله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. شوف شنو علاقة الدعاء بالاستكبار عبادتك؟ ما تدعيش معناها أنت استكبرت عن عبادتك، من أعظم الأعمال. فما تشغلنيش حتى أعمال الصالحة ما تشغلنيش عن الدعاء، بل أستغل الأعمال الصالحة كما قلنا وتكون في نهايتها دعاء. ادعي وأكثر من الدعاء، وأيضا اختار أوقات الدعاء، ما تخليش الدعاء مجرد وظيفة. الآن نشوف أنفسنا نحن مرات واحد صب يبكي ويرفع في يديه مرخيات ويدعي، وعقله في وادي وعيونه في وادي ولسانه في وادي، مش مع بعضه. وذلك الله سبحانه وتعالى لما يذكر المضطرين يقول أما يجيب المضطر إذا دعا. ليش المضطر؟ لأن دعوة المضطر دعوة صادقة، علم أنه لن ينقذه مما هو فيه إلا الله سبحانه وتعالى، فتوجه إليه بالكلية. وأنا جاي في الطريق سيارة سمعت قصة يا شيخ، قال أن رجل جاء إلى زي ما تقول سكرتير سلطان أو خليفة، وقال له لبيك تقدم لي عمل عند السلطان ولبي يوقع عليها السلطان. وجاء الرجل وجلس انسحب ناضية اللي هو سكرتير السلطان، يأكل شارف قبض الطلب كلمة يقدمه السلطان، السلطان ما يوقعش عليه وطبعا مش قادر يدوله. السكرتير السلطان كان رجل يعني حال مع الله سبحانه وتعالى، فخاف ان الرجل يكون اعتمد عليه ما اعتمدش على الله. صاحب الحاجة اعتمد على السكرتير هذا، قال هذا هو اللي يقضي حاجتي ونسي الله. فالمهم دبر طريقة وخلى الخدم بتاعه يطردوا الضيف الرجل يطلع من القصر بتاعه، وقال لهم تبعوه. فالمهم مشى رجل مكسور الخاطر ومقضي حاجته مش مقضية، ومشى توجه إلى مكان وجلس فيه. في نفس اليوم قدم الورقة للسلطان وقعها السلطان. كلمه قال تعال، قال انت لك شهر ونحن نقدم فرقه لانك اعتمدت علي ونسيت الله. الله سبحانه وتعالى سكر الباب، السلطان باش يوقع. لما انت خرجت من عندي وخلاص نظفت ليك مني انا ما مش هدي لك شيء، وتوجهت الى الله قضى حاجتك نفس اليوم. فنحن مرات حتى ما نعرفش كيف نتوجه الى حاجتنا. توجه الى الله، توجه الى الله. وذلك بعض الأئمة اللي يصلي في التاج يقول صلوا صلاة مودع. تخيل أنك جايك واحد قال لك أسمع هذه الصلاة ركعتين هذين بعدها بتموت، هذا بيقصوا لك رأسك يعلقوك في المشنقة. شنو شنو شنو صلاتك هذه؟ شو شكلها صلاتك هذه؟ صلاة المضطر، صلاة المحتاج، صلاة المنكسر، صلاة اللي قلع كل شيء من الدنيا، كل أسباب الدنيا طوحها وراء وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالكلية. ولذلك توا لما نشوف بعض الحالات يقول لك إنسان كان في السجن ويعذب، وبعدين دخلوا عليه كلاب جائعة، فقال لك الكلاب هذه لم تمسه بسوء. هو الحقيقة الراجل جلس الآن، أنا أتخيل فيه نقول
يا ربي راه ما عنديش الا انت، ما عنديش اي سبب نبذ علشان اي سبب نبذ ما عنديش، عشان ممكن تقول لي خذ بالاسباب، انا ما عنديش اي سبب. عند ذلك يتدخل المولى سبحانه وتعالى، هو فعل الاسباب. وهل هذا الحيوان الابكم اللي هو الكلب، هو بيد الله سبحانه وتعالى صرف فيه بيبي، فبالعكس هذا الكلب اصبح حارس لهذا السجين، حتى الحرس لما يخشوا يكب في وجوههم يخافوا منه، ما يقدرش يغربوه، فبدل ما يكون هو وسيله تعذيب اصبح وسيله حمايه، لان الانسان هذا اصبح في حاله الاضطرار وليس له من سبب. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، طبعا في البحر الريح قرقت، وخاصة زمان لا في مواكين لا في شيء عشان تعدل وتدير الأشرعة، ومرات الأشرعة حتى يتشرط بسبب الريح تنكسر الصواري، خلاص ما عادش في عندنا حل. شو الحل؟ توجه إلى الله.

0: الإنسان ينسى لما ينتقل من حالة الضر إلى حالة السعة وحالة الرخاء والنعمة ينسى. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إليه فلما نجاكم إلى البر إذا أنتم مالون. يعرض الإنسان، يعرض عن ذكر الله ويعرض، خلاص ينسى، ينسى أنه هو كان يوم الأيام مريض، ينسى أنه هو كان يوم الأيام مسجون يقهر في حالة قهر، في حالة ذلة، في حالة تعب وجوع وألم، في حالة حرمان، ينسى خلاص أصبح في نعمة وكأن لم تمر به هذه الحالة. إنسان يتذكر أحيانا أيام السوء ليس من باب اشترار الآلام لأنها مش مطلوبة، لكن باب شكر النعمة أن الله أنقذك أو أن الله أعطاك صبر. يعني الواحد أحيانا يقول كيف مرت بنا تلك الأيام، كيف صبرنا على الحر، كيف صبرنا على البرد، كيف صبرنا على الجوع، كيف صبر، كيف صبرنا، مش قادر هون، مش قادر ندير نفس الشيء في الساعة، ما نقدرش نقعد بلا مكيف، ما نقدرش نقعد بلا تدفئة، ما نقدرش نقعد بلا أكل، لازم نأكل في وقت معين ولازم نشرب شاي ولازم في هذيك الأيام خلاص ما فيش. ما اللي أعطاك الصبر؟ قول الحمد لله. ما اللي طلعك من هذاك المكان سليم معافى؟ حتى اللي طلع مريض رب سبحانه كتب له أسباب الشفاء وشفي وعالج نفسه وتمام الحمد لله رب العالمين. نعم. فحالة الاضطرار هذه هي اللي نحتاج إليه عندما ندعو الله سبحانه وتعالى. أنا أدعو الله وكأن يا ربي ما عنديش إلا هالقضية لازم لها لي، وراه قضية كبيرة وإلى آخره، فيكون شكلي وحالي ولساني وقلبي وعقلي كلها متجمعة في مكان واحد. نحن مشكلتنا ننسى هذه الأشياء. كما قال سيدنا عمر بها أختم، والله إني لا أحمل هم الإجابة، لأن الإجابة في يد الله، لا دعوني أستجب لكم، ما قالش حتى فاء ولا ما فيش أي حرف من حروف التعقيب، أستجب لكم دغري، ولكني أحمل هم الدعاء. كان يجيني أحد الأخوة يقول لي ادعي لي ما ادعي لي، نقول له والله ادعي إن الله يلهمني ادعي لك، لأن الدعاء مش سهل، يبي جهد، يبي جهد من نفسك، يبي استعداد، يبي تضغط على نفسك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا حسن عبادته وشكره والثناء عليه والدعاء له، دعاء المضطر الخائف الذي شعر بأن الأبواب قد سدت في وجهه وليس له من باب ولا ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى. إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في هوا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، ولعله من أبرز العبادات التعاملية، إنه صلة الرحم. فقد قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقد قرنت هذه العبادة التعاملية بالصلاة والزكاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي أيوب الأنصاري أن رجلاً قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. هذا قانون، وقد أمرت الأمم قبلنا بصلة الرحم. فقال سبحانه: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. وضع النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع نبوته إلى صلة الرحم. فعن أبي أمامة قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفياً، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. يعني تلاحظون أن هذه العبادة التعاملية تحتل أول مركز بعد العبادات الشعائرية. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يربط هذه العبادة بأن يكون الأرحام لهم مكانة. قال النبي الكريم عن أبي ذر: أوصاني خليلي بصلة الرحم وإن أدبرت. يعني أمرت أن يكون صمتي فكراً، ونطقي ذكراً، ونظري عبرةً، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني. أيها الإخوة، بل إن هذه العبادة التعاملية الأولى ربطت بالإيمان. فقد قال عليه الصلاة والسلام: وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. أيها الإخوة، صلة الرحم عبادة عظيمة، من أخص العبادات. يقول عمرو بن دينار: ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجراً من خطوة إلى ذي رحم، ثوابها معجل في الدنيا، ونعيم مدخر في الآخرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثواباً من صلة الرحم. يعني أعجل ثواباً في الدنيا قبل الآخرة. والقائم بحقوق ذوي القربى موعود بالجنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط، متصدق موفق. يعني إنسان قوي، عادل، مستقيم، موفق، محسن، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة. رجل رحيم القلب لكل ذي قربة، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال. أيها الإخوة، أيها الإخوة الكرام، أمر الله بالرأفة بالأرحام كما نرأف بالمسكين، قال عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وحق الرحم في البذل والعطاء مقدم على اليتامى والمساكين. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. أيها الإخوة، السخاء على الرحم له ثواب مضاعف من رب العالمين. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دققوا في هذا الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان، هي صدقة وصلة. إن تفقدت ذوي رحمك لك أجران: أجر الصدقة مع أجر الصلة. وأول من يعطى من الصدقة هم الأقربون من ذوي المسكنة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً، يعني من أغنياء المدينة، وكان أحب أمواله إليه بيروحاء، بستان جميل جداً، وكانت مستقبلة المسجد، إلى جوار المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام يدخلها ويشرب من مائها. فلما نزلت الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخ بخ، ذاك مال رابح. بعضهم يقول: لما سمي المال مالاً؟ لأنه ليس لك، ما لك، أما إذا أنفقته في سبيل الله أصبح لك. ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين، وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقربائه وبني عمه. أيها الإخوة، الباذل لأقربائه سخي النفس كريم الشيم. يقول الشعبي رحمه الله: والله ما مات ذو قرابة لي وعليه دين إلا وقضيت عنه دينا. أحد أخواننا الكرام له ابن عم أستاذ جامعي، توفي بمرض وبيل، فسأل أولاده أمامي: أعلى والدكم دين؟ قالوا: نعم. قال: هو علي. قال لي: تصورت 10,000 20,000. بعد كم يوم سألهم قال 385,000. قال لي والله دفعتها عداً ونقداً. أقسم لي في الله، قال لي بعد أيام بضاعة كاسدة من سنوات طويلة بعناها ونصيب أرباحي منها المبلغ نفسه. فهذا الشعبي يقول ما مات ذو قرابة لي وعليه دين إلا وقضيت عنه دينه. من هم الأرحام؟ بشكل موضوعي، الرحم الأولى رحم الدين، هي رحم عامة تشمل جميع المسلمين، تتفاوت صلتهم بحسب قربهم وبعدهم من الدين، أو بحسب قربهم المكاني أو الزماني. يدل على ذلك قوله تعالى دقيق إنما المؤمنون إخوة، يعني أي مؤمن هو أخوك في الدين بحسب مكانه. طبعاً إنسان بالصين غير إنسان بالشام، يلي بالشام أقرب إليك بحسب المكان والزمان والقوة في الدين. لذلك قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أثبت الله الأخوة الإيمانية لجميع المسلمين. وقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هنا الرحم العام، رحم الإيمان، يعني كل أخ مؤمن له عليك حق. النوع الثاني رحم القرابة، القريبة أو البعيدة من جهتي الأبوين. إذاً كل أقربائك القريبة والبعيدة من جهة الأبوين، يعني من جهة أبيك ومن جهة أمك. أيها الإخوة، العلاقات بين الناس تزداد وثوقاً بالرحم، وقريبك لا يملك على القرب ولا ينساك في البعد، عزه عز لك وذله ذل لك. قال القرطبي رحمه الله تعالى اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. معنى يزيدان في الأعمار في معنى دقيق شرحه العلماء، هو العمر لا يتبدل، لكن العمر يغتني بالعمل الصالح أو يطول بالعمل الصالح ويقصر بضعف العمل الصالح. يعني أوضح مثل، إنسان فتح محله التجاري ساعة باع بمليون، إنسان فتحه 12 ساعة باع بمئة ليرة، فالزمن ما عاد له قيمة. القيمة لهذا المبلغ الذي باع فيه في هذا اليوم. عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء. والله مرة في طريقي إلى مكتبي فوجدت إنسان ملقى على الأرض مغطى بشرشف، مات لعل بسكتة دماغية في الطريق. هذا الساعة 9 صباحاً، الساعة 4 بعد الظهر هو الطبيب ما أجا. إنسان بيموت بالطريق، إنسان بيموت ببيته بين أهله. فلذلك صلة الرحم تدفع ميتة السوء. نعم. أيها الإخوة، أولاً رحم الدين كيف نصلها؟ قال بملازمة الإيمان والمحبة للمؤمنين ونصرتهم والنصيحة لهم وترك أذيتهم والعدل بينهم والإنصاف في معاملاتهم والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى ومواساة الفقراء من دون أن يمن عليهم، ونصرة المظلومين، وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم، وغير ذلك من الحقوق المترتبة على أهل الإيمان. هذه الرحم العامة. الرحم الخاصة رحم القرابة، وتكون صلتها بزيارتهم وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم والإهداء إليهم والتصدق على فقيرهم والتلطف مع وجيههم وغنيهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، وتكون الصلة باستضافتهم وحسن استقبالهم وإعزازهم ومشاركتهم في أفراحهم ومواساتهم في أتراحهم، وتكون الصلة بالدعاء للأرحام وسلامة الصدر لهم والحرص على نصحهم ودعوتهم للخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإصلاح ذات البين إذا فسدت. حدثني أخ قال لي ساكن ببيت ثاني قبو تحت الأرض شمالي 70 متر، رطوبته عالية جداً، أولادي معهم أمراض كثيرة. قال لي والله ما خطر في بالي شيء إلا أنك حينما تحدثت عن صلة الرحم زرت أحد أقربائي، لم أجده وضعت له بطاقة. يبدو أن هذا القريب يعني رأى من الواجب أن يرد الزيارة، ردها بعد العيد. رأى بيتي بهذا الوضع، قال له هذا البيت لا يسكن. قال لي بمروءة عجيبة وبحرص على سلامة أولادي، قال له ابحث عن بيت بمليونين، قصة قديمة. قال لي والله الله أكرمني ببيت رابع طابق جنوبي، انتقلت إليه وحياتنا انقلبت رأساً على عقب بهذه الصلة. هو الحقيقة هذه الصلة تعني أن القوي من الأقارب يعاون الضعيف، وأن الغني يعاون الفقير، وأن العالم يعاون الجاهل. يعني أنا بتصور صلة الرحم عملية معقدة جداً، الناس اختصروها بزيارة مع بطاقة ويتمنى ألا يجده، يضع البطاقة وانتهى الأمر، كأن هذه الصلة مسخت. أنا أتصور صلة الرحم أن تزوره، أن تتفقد شؤونه المعاشية، التربوية، الدينية، الاجتماعية، أن تمده بما تستطيع من مال بأسلوب ذكي جداً ولطيف. يعني على المدارس في هدية معينة، على أول عام الدراسي في هدية معينة، في مواسم العبادة في هدية معينة، في الأعياد أن تمده بالمال، أن تمده بتعليم أولاده. والله حضرت قبل يومين جمعية رائعة جداً، أي طالب متفوق ما أتيح له أن يدرس في الجامعة، هذه الجمعية مختصة بالإنفاق عليه حتى التخرج. هذا شيء يفعله أهل الدنيا بأكملهم، طالب متفوق يجب أن يدرس. فأنت حينما تتفقد من حولك، المكافأة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. أولاً تكون هذه الصلة ببشاشة عند اللقاء، ولين في المعاملة، طيب في القول، طلاقة في الوجه، زيارات وصلات، إحسان إلى المحتاج، بذل للمعروف، تكون بنصحهم والنصح لهم ومساندة مكروبهم وعيادة مريضهم والصفح عن عثراتهم وترك مضارتهم. والمعنى الجامع لكل هذا إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر. هذه الصلة، الصلة زيارة، الصلة تفقد، الصلة مساعدة، الصلة توجيه. والله سمعت عن أسرة في هذه البلدة الطيبة أنشأوا شركة غير ربحية من أجل أن تهيئ فرص عمل للشباب الفقراء من هذه الأسرة، لها اجتماعات تعين الشباب، تبحث عن مستقبلهم، تبعثهم إلى الجامعات. من أروع الأسر أقامت جمعية خيرية من أجل مساعدة أفراد هذه الأسرة الكبيرة. أيها الإخوة، إلا أن الأقارب يختلفون في أحوالهم وطباعهم ومنازلهم، منهم من يرضى بالقليل، تكفيه الزيارة السنوية والمكالمة الهاتفية، منهم لا يرضى بطلاقة الوجه والصلة بالقول، منهم من يعفو عن حقه كاملاً ويلتمس المعاذير لأرحامه، ومنهم من لا يرضى إلا بالزيارة المستمرة والاهتمام الدائم، فمعاملتهم بهذا المقتضى كل قريب له طبع. هذا القريب يكفيه بالسنة زيارة، هذا القريب يحتاج إلى زيارة دورية، هذا القريب دقيق جداً بحاسبك على الهمسة، هذا القريب متسامح. على كل بشكل مختصر، تبدأ صلة الرحم بنوع من الاتصال، قد يكون هاتفي، قد يكون بريدي، قد تكون زيارة، ثم تفقد الأحوال المعيشية والاجتماعية، ثم المساعدة بألطف أسلوب، ثم الأخذ بيد القريب وأهله إلى الله، وحملهم على طاعته والتقرب إليه، وهذا تاج تتوج به الصلة. يعني إذا تمكنت أن تأخذ بيد هذه الأسرة إلى الله، دعوتهم إلى مسجدك، اعتنيت بهم، تفقدت شؤونهم، أكرمتهم بهدايا، يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. والله يعني بالواقع أعرف أناساً كثيرين يتمتعون بهذه العبادة التعاملية، والله الله عز وجل يكرمهم إكراماً لا حدود له. يعني له خمس أخوات بنات، أزواج ليسوا أغنياء، هي بحاجة لعملية جراحية على حسابه، هي بدها مساعدة شهرية على حسابه، يعني شيء عجيب جداً. كل إنسان يتفقد أرحامه له من الله معاملة خاصة. هلأ في عنا أقارب متعبون، حتى لو كان الأقارب من النوع المتعب الذي يقابل الإحسان بالإساءة، لا يجوز أن تقاطعهم، لأنك تتعامل مع الله طاعة لأمره والتزاماً بسنة نبيه. يعني اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. أيها الإخوة، يعني الواقع أن ذوي الرحم غير معصومين، يتعرضون للزلل ويقعون في الخلل، تصدر منهم الهفوات، يقعون في خطيئات كبيرات، فإن بدر منهم شيء من ذلك فالزم جانب العفو معهم، فإن العفو من شيم المحسنين، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزة، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزة، وقابل إساءتهم بالإحسان إليهم، واقبل عذر معتذرهم. ولك في النبي الكريم يوسف القدوة والأسوة، فقد فعل إخوة يوسف مع يوسف ما فعلوا، وضعوه في الجبل يموت، يعني قتله، وعندما اعتذروا قبل عذرهم وصفح عنهم الصفح الجميل، ولم يوبخهم بل دعا لهم وقال: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. في ملمح دقيق بالآية قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، لم يقل من الجب، إن قال إذ أخرجني من الجب ذكرهم بخطيئتهم، تجاهل خطيئتهم، قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. مع من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لم يصف أنهم أعداء، أن نزغ الشيطان بيننا، هذا تلطف عالي جداً، الأنبياء مثل العليا. أيها الإخوة، إذا غض البصر عن الهفوات، والعفو عن الزلات، وإقالة العثرات، تجني الود والإخاء واللين والصفاء، وتتحقق فيك الشهامة والوفاء، وداوم على هذه الصلة ولو قطعوا، وبادر بالمغفرة ولو أخطأوا، وأحسن إليهم وإن أساءوا، ودع عنك محاسبة الأقربين، ولا تجعل عتابك لهم سبباً لبعدهم عنك، وكن جواد النفس كريم العطاء جانب الشحة، فإنه من أسباب القطيعة. عن عبد الله بن عمرو قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. قيل لأحدهم: ما حق الرحم؟ قال: تستقبل إذا أقبلت، وتتبع إذا أدبرت. يعني ليس المكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، يعني زارني أزوره، دعاني إلى وليمة أدعوه إلى وليمة، هذا نمط الغرب. أما عند المسلمين: أصله ولو قطعني، أصله ولو جفاني. أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكراً، ونطقي ذكراً، ونظري عبرةً. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي الكريم: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل التراب، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أيها الإخوة، هذا بعض ما في هذه الصلة وهذه العبادة التعاملية الأولى بعد العبادات الشعائرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تترجم هذه النصوص والحقائق إلى سلوك يومي، والحمد لله رب العالمين.
0: يا من هديتم بالنبي محمد. راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، نسأل الله التوفيق والسداد، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم وفي المشاهدين الكرام.
0: وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. إلى هنا تقريبا توقفنا. ثم دنا النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل،
1: جبريل.
0: ثم دنا فتدلى، من الذي تدلى؟ أجبنا إجابات سريعة هكذا في الحلقة الماضية، فكان هو النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى. أنا أقول أو حتى أسمع منك الإجابة يعني.
1: بارك الله فيك.
0: فكان قاب قوسين أو أدنى وفي وقت دنوه أوحى إلى عبده ما أوحى.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلنا المرة الماضية، هذه الآيات فعلا الله تبارك وتعالى منحها هالة من
0: الإبهام،
1: الإبهام دعني نقول من القدسية، يفكر فيها العالمون ولا يستطيعون إدراك كنهها، بدليل حين قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما لا يحيط به الوصف وما لا تحمله الكلمات.
0: هذه ما مطلقة، مطلقة
1: مطلقة مبهمة، تفيد التفخيم والتبهيم. حين تحدث عن السدرة قال عند سدرة المنتهى إذ عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، لا تستطيعون أن تتعرفوا عليه، يغشاها ما يغشاها من الأنوار، يغشاها ما يغشاها من الملائكة يطوفون بها، هذه أشياء تفوق العقل البشري. لذلك الصورة في بدايتها خصوصا هي محاطة بهالة من القدسية التي لا يستطيع البشر أن يدركها. جيد، ما تفضلت به ما شاء الله عليك. نذكر بما قرأت. نعم. يعني هو عملية كيفية إيحاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: أو فلنقل الحالة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوحي إليه.
1: جميل،
0: صحيح
1: صحيح. وقربها الله إلينا بأنواع من العبارات نكاد نفقهها، فقال علمه شديد. طبعا بعدما تفضلت الآيات الأولى التي رد على المشركين ما ضل صاحبكم وما غوى، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى عنه الضلال ونفى عنه الغواية وأثبت أنه لا ينطق عن الهوى وأن الذي أتى به هو وحي يوحى. خلاص،
0: طيب.
1: هذه تزكية للرسول صلى الله عليه وسلم. الآن تزكية لجبريل لطريق الوحي. تزكية لجبريل علمه شديد القوى،
0: لأن ناقل الرسالة يجب أن يتصف بصفات معينة
1: معينة، وهذا نقل أي شيء، نقل وحيا من الله. أنت تعرف لو واحد، عجبني أحد المفسرين قال لو واحد نقل كلاما يعني معروف بأنه دعني أقول ضعيف الذهن،
0: يعني هذا الناقل،
1: الناقل أي إنسان يكون مثلا ضعيف الذهن، مثل ما نقول إحنا بعربيتنا البسيطة درويش هكذا، غير ذكي، ونقل كلاما عن كبير من كبراء القوم
0: لا يليق،
1: وهو فيه كلام خطير
0: لا يليق بهذا الكلام،
1: لا يليق. بعد ذلك أنت تقول والله لعل الرجل لم يفقه، والله التقى هذا بالحاكم أو بالوزير ونقل، ربما لم يفقه عنه،
0: لم ينقل الرسالة بفقه جيد عنه.
1: هذا هو المقصود، لأن الأمر خطير وجل الأمر رسالة تأتي من السماوات، فناقلها لابد أن تكون له قوة جسمية، قوة عقلية، حصافة في الرأي، أمانة
0: في النقل،
1: في النقل.
0: وهذا كان ديدن العرب سابقا.
1: نعم.
0: حينما كانوا يرسلون رسلهم.
1: نعم.
0: كانوا ينتقون هؤلاء الرسل حتى يمثلونهم، لأن يقال رسول فلان.
1: نعم.
0: فبالتالي لا يتخذ رسولا إلا حينما يكون أهلا لأن يكون رسول
1: بصفات خاصة. ولذلك من حكم العرب أرسل حكيما ولا توصيه،
0: ولا توصيه،
1: أرسل حكيما هو يتصرف، ولا توصيه افعل كذا ولا تفعل كذا.
0: من هذا الباب،
1: من هذا الباب. من هنا كل الآيات في مطلع النجم تزكية للسند في علم الحديث. فلان عن فلان عن فلان، الإمام بخاري ماذا فعل؟ يعني يسأل عن كل صغيرة وكبيرة. فلان صحيح جالس فلان، هل كان في عصره، هل هو ثقة، لا يعرف بالكذب، لا يهم،
0: العنعنة والسلسلة الذهبية،
1: بارك الله فيه. هذه دراسة السند. نحن في مطلع النجم في سند الوحي. زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكى سمعه، زكى بصره، زكى لسانه لا ينطق عن الهوى، زكى عقله ما ضل وما غوى. بعد ذلك انتقل الرسول الذي نقل الرسالة، معلم يحسن التعليم، علمه، قوي شديد القوى، ذو مرة، ذو حصافة في العقل، فنقل. وهو جبريل وله خلقة خاصة، ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي عين. عند المحدثين جالسه
0: هكذا،
1: عند المحدثين يقول لك أنت سمعت
0: فلان جالس فلان،
1: واحد يقول والله فلان روى عن فلان، من وين؟ قال سمعت فلان أخبرني. لا أخي، هل هذا في سنده ثقة؟ كما يقول لك محمد خلف، جالس فلان أحمد بن عمر في بيته عند المسجد وروى عنه، هذا ثقة. هنا قال ورآه بالأفق الأعلى ورأي العين، أفتمارونه على ما يرى؟ هذا تزكية للسند عجيبة،
0: وتزكية أو وصف لحالة التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام. نعم. حتى يعني حتى نطمئن.
1: ممتاز.
0: لهذا الوقت،
1: هذا هو. نعم. للوثوق.
0: للوثوق.
1: أنت قلت نطمئن، الرازي قال للوثوق
0: هكذا.
1: قال للوثوق بالمضمون أتى بكل هذه الملابسة. وصلنا الآن؟
0: وصلنا.
1: إذن نأتي الآن إلى ما تفضلت بسؤاله حتى لا يتشكك المشاهد. قال ثم دنا.
0: من
1: جبريل؟
0: جبريل.
1: جبريل قولا واحدا.
0: فتدلى.
1: فتدلى، وقلنا نحن في المرة الماضية التدلي هو الاسترسال من أعلى، والدليل أن العرب يستعملون التدلي مع الثمرات.
0: صحيح.
1: يكون الشيء معلقا من أعلى ويتدلى،
0: وقلنا عذق متدلي وعنقود متدلي.
1: نعم. ونحن حتى الكرم العنب
0: نعم.
1: يقولون الدوالي التي تتدلى. نعم، في هذه في لغة العرب. وأدلى دلوة. الذي يدلي دلوة ماذا يفعل؟ يرميه؟ لا، يمسكه ويرسله إلى العمق،
0: يعني الأصل في مكان عال.
1: نعم.
0: ويتدلى،
1: هذا هو المعنى. إذن دنا فتدلى، تدليه متسبب متفرع عن دنوه
0: هكذا.
1: رحم الله ابن القيم قال هذا التسبب دنا فتدلى فقارب فكان قاب قوسين أو أدنى. في الشرح يعني قارب منه جدا. جيد، لماذا لم يوحي إليه؟
0: قريب جبريل ممن؟
1: من محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. قارب منه جدا. جيد، لماذا لم يبقى جبريل في الأفق بعيدا عنه؟ وقد يسمعه الله الرسالة. لا لا، كلما قرب شدة الوثوق بالعملية، فلم يزغ ولم يهم ولم يظن، إنما رآه رأي العين وكان أقرب شيء منه.
0: طيب، ما قال أحد بأنه ثم دنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى من ربه؟
1: موجود هذا الرأي، لكنه في الدرجة الثانية، لأن كل الضمائر تعود على جبريل وهو الأولى، والله تعالى لم يذكر بهذه الطريقة. حتى عندما ذكر نفسه جل جلاله حذف الفاعل وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى. أما كل الضمائر علمه شديد، من هو شديد القوة؟
0: جبريل.
1: ذو مرة؟ جبريل. لماذا أستاذ محمد؟ ثم دنا فتدلى. الآن نقول علمه، عفوا، واستوى وهو بالأفق. الرحمن لا يستوي بالأفق، الرحمن استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. أما جبريل استوى بالأفق. الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والإمام مسلم والإمام أحمد في مسنده والدارمي كلهم أحاديث متواترة. قل رأيت جبريل مرتين على هيئته. رآه مستويا جالسا على كرسي بين السماء والأرض، سد الأفق بجناحيه وله 600 جناح.
0: هذا الأفق المبين.
1: المبين. ورآه الله تعالى، رآه كما ذكر في الأفق الأعلى. وعائشة تقول لقد قف شعري لما سمعت بعض الناس يقولون رأى ربه. ثمة روايتان اثنتان في تاريخ الإسلام. رواية ابن عباس معروفة ورضي الله عنه، ورواية عائشة. رواية ابن عباس تقول ما تفضلت، رأى محمد ربه جل جلاله، رآه بعيني قلبه، بقلبه، بفؤاده، ما زاغ
0: رأي البصيرة يعني.
1: نعم، بعضهم يقول بعينيه، هذا رأي. الرأي الثاني وهو أقوى وأرجح، رأى جبريل عليه السلام في الأرض عند غار حراء بعد منصرفه، فناداه مناد فالتفت صلى الله عليه وسلم فقال أنا جبريل وأنت رسول الله، ورآه وقد سد الأفق. هذا الأولى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى في الأفق الأعلى في ليلة المعراج، وهذا حديث عائشة، وتقول لقد قف شعري ممن يقول كذا، تعني يعني من يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وحديث البخاري ومسلم أن أبا ذر الغفاري قال رضي الله عنه قال يا رسول هل رأيت ربك؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال نور أن أراه.
0: وهذا يستفاد منه أنه لم يره،
1: لم يره، لم يرى، لا، ولم يقل له لم أراه، قال نور أن أراه، يعني هو نفى وأنكر أن يرى، يعني من غير المعقول أن تراه ونور لا يستطيع البشر أن يراه. وستأتي أدلة أخرى، منها دليل لقد رأى من آيات ربه الكبرى. آخر شيء في خلاصة القصة قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لو رأى الله أيهما أعظم، رأى الآيات أم رأى الله؟
0: الله.
1: لا، قالها وأثبتها، قال لقد رأى الآيات. ما هي الآيات؟ الأفق الأعلى، سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، رأى جبريل على حالته، هذه الآيات العظيمة التي لا يستطيع الوصف أن يحيط بها. بارك الله.
0: نحن في مقدمة سورة النجم تحدثنا عن الجناس الاشتقاقي،
1: صحيح،
0: وهو هنا تقريبا ثم دنا فكان أدنى، ثم دنا وأدنى،
1: نعم،
0: هذا من الجناس الاستقامة،
1: نعم،
0: صحيح؟
1: صحيح، صحيح.
0: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى،
1: نعم، أو أدنى أو أقرب منه. فتدلى جبريل تدليا يليق به، لا نستطيع أن نصفه، فقرب من محمد صلى الله عليه وسلم واقترب منه اقترابا كمثل قوسين أو أدنى. القوسين هو في الحقيقة قوس ووتر. القوس مما يتكون الذي يرمى به
0: من قوس ووتر،
1: ووتر، فغلب القوس على الوتر، كما نقول رأى الشمسين أو القمرين والعمرين.

0: المسافة القريبة جدا بينه وبين جبريل، هنا أوحى إلى عبده.
1: نعم. بارك الله فيك. بعضهم يقول أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى، إلى محمد صلى الله عليه وسلم،
0: يعني لها عائد على الله سبحانه وتعالى.
1: على الله. لكن لماذا؟ الله دائما يوحي إلى أنبيائه وقربه ورفعه فوق إلى سدرة المنتهى.
0: فأوحى الله إلى محمد؟
1: نعم إلى محمد.
0: طيب ما يعني بالدليل. أين الواسطة في جبريل هنا؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى أوحى مباشرة إلى محمد، لماذا نقول جبريل هو الذي نقل القرآن؟
1: بارك الله فيك، سؤال رائع. لدينا في صحيح البخاري وفي غيره كيف يأتيه الوحي. يقول أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يتمثل لي الملك بشرا، وأحيانا يغطني غطا فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يأتيه كإلهام.
0: هذا حينما كان منجما.
1: جميل. الوحي يأتي بطرق سيد محمد. وجبريل هو سفير الأنبياء، وهو الذي وكله الله وقيده لتبليغ رسالات الوحي إلى الأنبياء. وأتى محمد صلى الله عليه وسلم بأشكال متعددة، أتاه بالشكل البشري حتى يطمئن محمد صلى الله عليه وسلم. جيد. قد يأتي، لماذا أراه نفسه مرتين على هيئته الأصلية؟ لو أتاه دائما بشكله البشري يقول جيد هذا الكلام أتى به بشر، قد يأتي هنا وسواس. لا، هذا قال أريني حقيقتك فأراه حقيقته فسد الأفق. إذن هذا حق. بعد ذلك هنا من أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ صحيح الله يفعل ما يشاء، ولكن الله خلق الخلق بسنن. من السنن أن جعل الملائكة تفعل، تنزل الأمطار، تأتي بالرياح، تهلك الأقوام، صحيح؟ وجعل ملكا مخصصا للوحي وهو أعقل الملائكة وأحفظهم وأكثرهم أمانا ومطاع وإلى غير ذلك. فلما دنا وأسرى بعبده إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى، من الذي عرج به؟ جبريل عليه السلام. وأحدثت الله تغييرا في فيزيولوجية محمد صلى الله عليه وسلم. هنا كرم الله محمدا صلى الله عليه وسلم تكريما عظيما وأوحى إليه مباشرة. كعب الأحبار يقول يعني اختص الله موسى بالتكليم، واختص محمد صلى الله عليه وسلم بالإراءة وبالخطاب المباشر أيضا، متى؟ عند سدرة المنتهى.
0: يعني كلمه،
1: كلمه مباشرة. نعم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، هي طرق الوحي. وهنا تكريم عظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فرأى جبريل على هيئته واطمأن ثم أوحى الله إلى عبده ما أوحى. لماذا قلت أوحى الله؟ كلمة عبده تدل على الله، لا يوجد عبد لبشر ولا لملائكة، والعبودية لله أعظم صفة.
0: طيب حينما قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، الفاء هنا تفريعية؟
1: تفريعية عما سبق.
0: عما سبق.
1: نعم عاطفة تفريعية عما سبق.
0: لأن فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى.
1: عند ذلك أوحى إلى عبده، تفيد الترتيب والتعقيب في الوصف والمشاهد فقط.
0: يقال ورد في الأحاديث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة نعم في ليلة المعراج،
1: نعم
0: حينما
1: نعم
0: عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: هل يتضمن هذا الأمر فأوحى نعم إلى عبده ما أوحى؟
1: هذا مما ورد عن طريق السنن، أنه في تلك اللحظة الكريمة القدسية العجيبة في حديث أوحى الله إليه ثلاثة أشياء ما أوحى، من بينها يعني أنه فرض عليه الصلوات الخمس، وهي خمسون في الأجر خمس في الأداء، وراجع موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام كان مشفقا على محمد صلى الله عليه وسلم، قال راجع ربك فإن قومك لا يستطيعون، إلى غير ذلك. وأوحى إليه خواتيم سورة البقرة،
0: آمن الرسول بما أنزل إليه
1: من ربه والمؤمن، هذه آيات عظيمة جدا
0: سبحان الله،
1: ما أحوج المسلمين أن يقرؤوها مع فاتحة الكتاب. وأوحى إليه أنه من لم يشرك بالله غفر الله له المقحمات، والمقحمات هي الكبائر التي تقحم صاحبها في النار.
0: لا إله إلا الله.
1: هذه ثلاثة أشياء مما جاءت في الحديث الصحيح، وما أوحى أشياء أخرى تفوق مستوانا العقلي، لا يستطيع أحد أن يخمن فيها. بقي أن أضيف شيئا أستاذ محمد، هذه الكيفية التي قلتها قبل قليل والتي ذكرتها سورة النجم وتفضلت بذكرها، لا ينبغي لمسلم ولا لمؤمن أن يتفرع في أن يصفها أكثر من هذا،
0: يعني أن يوغل في وصفها وأن يأتي بتفاصيل لم ترد أصلا لا في آي ولا في سنة.
1: بارك، هذه مصدرها الوحيان، قرآن كريم وسنة صحيحة. إذا لم يأتينا صريح الوحي

0: في مثل هذه الأم كيف أدنى؟ كيف تدلى؟ كيف كان قاب قوسين أو أدنى؟ ما حقيقة جبريل؟ ما لونه؟ ما شكله؟ أشياء لا تنفعنا لا في تعبدنا ولا في التكاليف، والله ذكرها. إن لم يأتي وصف قرآني أو عفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فالأولى أن نقف عندما وقفت عنده النصوص.
1: يعني الكيفية مجهولة،
0: نعم،
1: والسؤال عنها بدعة كما يقال.
0: مثل السؤال عن الاستواء.
1: عن الاستواء،
0: الله مستو على عرشه كما يليق بجلال وجهه. هذا كلام أهل الحديث والسنن،
1: وما سكت عنه القرآن وما سكتت عنه السنة لا نسأل عنه.
0: نعم، وليس من صميم التكاليف التي كلفنا بها.
1: طيب، لكن لماذا يوغي الكثير من المفسرين، نعم، حتى من المفسرين القدماء،
0: نعم،
1: بذكر تفاصيل لم ترد لا في القرآن ولا في السنة ويؤولون بعض المسائل؟ يعني هذا موجود كتب التفسير،
0: القرطبي وابن كثير
1: مليئة بمثل هذه المسائل. يعني
0: علماؤنا السابقون هم يعني كانوا يعلمون كما قلت لك أن هذا السند صحيح، وأن هذا السند فيه ضعف، فيه تلبيس، فلان يهم، فلان لم يكن معروفا بالحفظ،
1: ينسى
0: يهم أو يدلس. الإمام الطبري كما قلت وابن كثير وغيره يقول أنا هذا الذي وصلني فرويته لكم، وأنتم عليكم أن تميزوا. أين العقل البشري اليوم المسلم الذي يميز بين الرجال ويحفظ؟ يعني مثل ما فعل الشيخ الأرناؤوط، مثل ما فعل الشيخ الألباني، هذا تخصص دقيق. لكن أيضا يؤخذ عليهم وهم بشر. كان من المفترض أن بعض الأمور الموضوعة المكذوبة البين خطأها أن لا ترى في كتب التفسير. لذلك مهمة أصحاب الشريعة اليوم وعلماء التفسير وعلماء
1: تنقيحها
0: التنقيح والتصحيح والتدقيق، لنخرج للأمة وللعالم ما تطمئن إليه أنفسهم في تفسير القرآن الكريم.
1: واضح جدا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى.
0: أصل الألف واللام عوض عن الهاء المحذوفة، وهي من المعهود، من المعهود تعود على المضاف إليه. عوض ما قال ما كذب فؤاده ما رأى، قال ما كذب الفؤاد. الدليل ستأتي بعدك وما زاغ البصر، أي ما زاغ بصره. لا نستطيع أن نقول الجنسية، لا تنطبق على العالم. ليس الحديث عن كل فؤاد،
1: ليس كل فؤاد يتصف بهذه الصفة
0: وكان موجودا في الأفق الأعلى. لكن لما نقول والعصر إن الإنسان،
1: جنس الإنسان، جنس الإنسان،
0: إذن هناك الألف واللام الجنسية العهدية، هذه عوض عن مضاف إليه بدقة. يعني
1: إذن ليست العهدية،
0: هي معهودة في ذهن السامع ولكن يعبر عنها أنها عوض عن الهاء المحذوفة.
1: طيب، قال ما كذب الفؤاد
0: ما رأى.
1: فما الثانية؟ اسم موصول في محل نصب مفعول، صحيح؟
0: بارك الله، ما رأى، نعم. ما كذب القلب، والفؤاد طبعا هو القلب. وسمي الفؤاد فؤادا لتفؤده وتوقده واشتعال الذكاء، هذا يعني والقلب لتقلبه. هو يسمى القلب والفؤاد يعني عدة أسماء. ما كذب الفؤاد ما رأى البصر، بمعنى لقد صدق الفؤاد ما رأى البصر. لما نقول ما كذب الفؤاد ما رأى البصر، أصلها لقد صدق الفؤاد ما رأى البصر. لماذا؟ لأنه رآه بالأفق المبين، رآه بالأرض بعيدا عنه. لماذا رآه بعيدا عنه؟ حتى يثبت. تخيل بأول مرة لو رأى جبريل عليه السلام وقد قرب منه قربه في الأفق الأعلى، صعب جدا. هو رآه في الأفق وعاد زملوني دثروني خائفا، قالت لا تخف والله لا يخزيك الله أبدا خديجة. فلما رأى تلك الصورة التي لا تنمحي من ذهنه ووجدانه، هنا لما رآه المرة الثانية قال ما كذب الفؤاد ما رأى، رآه حقا ورآه هنا حقا، فالرؤيتان صحيحتان. هذا التفسير العام، وهذا الذي يقوله العلماء. ما كذب قراءة ابن عامر، هشام عن ابن عامر، ويعقوب يقول ما كذب الفؤاد ما رأى
1: بالتضعيف،
0: وهو نفس المعنى. ما كذب فؤاده ما رأى من جبريل على هيئته الحقيقية،
1: لكن فيها مبالغة أكثر،
0: فيها مبالغة أكثر. رواية هشام عن ابن عامر الدمشقي.
1: طيب، ما كذب الفؤاد ما رأى الذي رأى،
0: نعم، بارك الله فيك،
1: أفتمارونه على ما يرى؟
0: بالله عليكم، يقول أفتمارونه، المراء كما قلت المرة الماضية من مريته، مرى الناقة يعني مسح ضرعها، مريت الناقة مسحت ضرعها لتدر اللبن أكثر. هذا أصل المراء، ولذلك عندما يماريه
1: يجادله
0: يحاول أن يقنعه وأن يأتي من كل جهة مثل الذي يحاول مع الناقة حتى يأتي يستخلص منه المعنى الذي يريد. قل يماريه ويجادله ليوصله إلى ما يريد. هنا أفتمارونه، أتجادلونه لتقنعوه، هذا المعنى. أتلاحونه لتجادلوه لتحاججوه على ما يرى، هذا المعنى الأول. جيد. أفتمارونه، الهمزة
1: استفهامية
0: إنكاري،
1: استفهام إنكاري.
0: جيد. الفاء عاطفة على فعل محذوف. أتكذبونه فتمارونه على ما يرى، هذا المعنى رقم واحد، ويعني لابد من تقدير فعل يستقيم مع السياق،
1: يستقيم المعنى العام للآية.
0: أفتكذبون، أتكذبونه فتمارونه على، الفعل مارى يتعدى بعلى أم في؟ فلا تماري
1: فيهم
0: فلا تماري فيهم إلا مراء. الفعل مارى يماري في، أنا ماريتك في أمر وأنت تماريني وتجادلني في أمر، صح؟
1: صحيح.
0: هذه اللغة العربية، فلا تماري فيهم إلا مراء.
1: أحيانا بالباء تماروا بالنذر الأولى.
0: نعم، وتماروا بالنذر أي في النذر، والباء تفيد في،
1: في، صحيح.
0: لما نقول والمستغفرين بالأسحار،
1: في الأسحار.
0: جميل، هي نائبة عن في، وهكذا حروف التعدية في العربية عجيبة. إذن أفتمارونه
1: على ما يرى،
0: على ما يرى، على
1: عداها بعلى،
0: إذن ضمنها فعل التغليب. أفتمارونه فتغلبونه على ما يرى، بالله عليك، فعل العلى تفيد أنه تغالبونه وتغلبونه على ما يرى. جيد. الآن عندنا شيئان، الفاء في البداية تدل على فعل محذوف،
1: صحيح،
0: وعلى تدل على فعل محذوف،
1: تضمين.
0: نقدر الآن فنقول أتكذبونه
1: فتمارونه
0: فتغلبونه على ما يرى، بالله عليك، هل هناك إيجاز؟ الفاء دلت على فعل، وعلى دلت على الفعل، واستقام المعنى أتكذبونه فتمارونه فتغلبونه على ما يرى، عيب عليكم. يعني أن توصل هذا الرسول إلى كل هذه الحالة،
1: سبحان الله. وهذا الكلام يفهمه العربي هكذا؟
0: نعم، يفهم.
1: ويفهم المحذوفات ويضعها في مكانها الصحيح.
0: نعم، بارك الله فيك. لذلك لما قال ما زاغ، عفوا، ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني كما نقول نحن، بالله عليكم أفتمارونه. المراء أستاذ محمد، وانت استاذ ما شاء الله، ماجستير ودكتور، المراء فيما يكون الجدال،
1: جدال في الكلام،
0: في الكلام، في امور مرئيه ام عقليه؟
1: العقليه،
0: العقليه، هذا هو القانون في الفلسفه، في المنطق،
1: لان الذي يرى خلاص متفق عليه.
0: ايوه، هذا هو، هو المفروض انت تجادلني في تصور ذهني، في امر محاججه عقليه، اما ان تجادلني في امر مرئي غير معقول هذا الكلام. هو يقول أوصل بكم العناد والإصرار أن تماروه وتجادلوه لتغلبوه في شيء يراه بعينيه.
1: يا سبحان الله،
0: يعني أنت واحد
1: في شيء يفترض أن يتفق عليه.
0: أيوة، المحسوسات لا يجادل فيها، هكذا يقول العلماء في المنطق، المحسوسات لا يمارى فيها. هم للأسف لكبرهم ولشدتهم يجادلون على شيء رآه بعينيه،
1: رأي العين.
0: ولكي نثق نحن بأنه رآه فعلا جاءت كل الأوصاف السابقة. فأتجادلونه وتمارون لتغلبوه على ما يرى من جبريل، من سدرة المنتهى، من كذا ومن كذا، واصل.
1: هل عفوا، هل هذا تعريض في مسألة الإسراء والمعراج أو بشكل عام عن نبوته صلى الله عليه وسلم؟
0: طبعا هو صادق في كل ما أخبر به، لكن هنا، وجزاك الله خير اللي ذكرني، وإلا طبعا هنا في الإسراء والمعراج، بالدرجة الأولى في المعراج، لأن آية الإسراء سبحان الذي أسرى،
1: صحيح،
0: بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واضحة صريحة. هنا آية المعراج، وللأسف نفتح قوسين، يؤسفنا أن نسمع كثيرا من الدعاة، من المفكرين الذين يحذفون أو ينكرون المعراج،
1: يقولون هي أحلام أو شيء،
0: عرج به بروحه فقط، بروحه، ورأها في الرؤيا. هذا كلام غلط، أحاديث متواترة صحيحة، قرآن، ولقد رآه بالأفق الأعلى، نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أنت إذا كنت تكذب أنت لا تحترم عقلك، لأن القرآن دقيق في كل ما يخبر به. وعين أخبرك الجنين يولد من سلالة من طين ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، صدق هنا ولا يصدق هنا؟ القرآن كل قضايا عقلية منطقية، إذا لم نستطع تفسيرها علينا أن نؤمن بها.
1: وحينما يروي الراوي قصة أو رواية معينة فيذكر تفاصيلها الدقيقة حتى يطمئن السامع بأنني ما أقوله صدق وواقع، ففي تفاصيل دقيقة جدا يذكرها القرآن الكريم هنا حتى يثبت أن هذا المعراج وقع حقا
0: حقا. ولو كان نوما أستاذ محمد ما كانت كل هذه المشكلة اللي تقع.
1: صحيح،
0: أنت يومين أنا يومين أرى رؤيا أنك ذهبت وأنك
1: أين الإعجاز في هذا الأمر؟
0: لا يوجد إعجاز، وكل البشر الله يفتح لهم نوافذ من الرؤى الصادقة، وبالتالي ذهب بروحه، الكل يذهب بروحه ويطوف العالم. صحيح. أما هو ذهب ورأى رأي العين، ولذلك عندما أسرى به جل جلاله، أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم
1: من مكة إلى البيت المقدس،
0: نعم، وأخبر بأنه ذهب ثم عرج به ثم عاد، قال أتصدقه يا أبا بكر على أنه أتى بيت المقدس؟ قال وأصدقه بأبعد من ذلك بخبر السماء. قال جيد، أين إبلنا وأين قوافلنا؟ فوصفها لهم بدقة، وستأتي في اليوم الفلاني، وأتت باليوم الفلاني، ها هي الشمس قد طلعت وها هي القافلة قد أقبل. قال صف لنا البيت، لم يذهب إليه، فكشفه الله ووصفه بدقة. سؤال مطروح، أفيصدق في وصفه هذه الصفات ولا يصدق هنا في وصفه أشياء في الأفق الأعلى؟ لذلك في الآيتين في الإسراء والمعراج قال الله تعالى، أقرأ لي آية الإسراء من فضلك.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
0: أذكر لنريه من آياتنا، هذه بالإسراء. هنا في المعراج لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هنا رأى آيات كبرى وهنا رأى آيات كبرى، لكن في المعراج أكبر
1: طبعا.
0: ورآه في المسجد الأقصى وجمع له الأنبياء ورأى القوافل واوا، لكن الذي رآه في الأفق الأعلى شيء عظيم.
1: ما رأى،
0: لذلك لقد رأى من آياته الكبرى، غير في الإسراء. والذي يكذب هو حر عناد.
1: طيب، قال ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى.
0: والحال، هذه حالية الأفضل والأرجح، كيف تمارونه على ما يرى؟ حتى كما قلت أنت في الدنيا في غار حراء عند استوى في الأفق المبين، بل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. في هذه ولقد رآه نزلة أخرى تؤكد الرؤية الأولى في الأرض التي رآه عند الأفق المبين، هذا واحد سيد محمد. والدليل على ذلك علم مقارنات الصور الذي مرارا نفتح به أبوابا للتأمل في صور القرآن. وأين وردت ولقد رآه بالأفق المبين؟ في سورة التكوير، لفت وكورت وذهب ضوءها
1: ضياؤها.
0: هذا ما يقوله العلماء، بالله عليك، والله علماؤنا من يستهزئ، الإمام البغوي والقرطبي قبل 10 قرون قالوا ذهب ضوءها، والشمس نجم، وإذا انتهت مادة الهيدروجين والاندماج النووي يذهب ضوءه وينكمش وينسحق ويصبح ثقبا أسود
1: ويهوي والنجم إذا هوى.
0: بارك الله فيك. يعني قرآن يفسره علماؤنا وفق اللغة، يأتي العلم الحديث يؤكد هذه الكلمات. جيد، إذا الشمس كورت أي ذهب ضوءها، إذا النجوم انكدرت أي أظلمت وتساقطت وتهاوت. في هذه الصورة قال والنجم إذا هوى، ركز معي. لما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة النجم ما ضل صاحبكم وما غوى، صحيح؟
1: صحيح.
0: في صورة التكوير وما صاحبكم بمجنون، هذه تقابل هذه، ما ضل وما غوى، ردا على صورة الطور قالوا كاهن قالوا كذا، قال هنا قال ما عفوا ما قلت
1: وما صاحبكم بمجنون،
0: هنا صاحبكم، أنت معي؟ في سورة النجم إن هو إلا وحي يوحى، القرآن ليس خيالا ولا وهما، إن هو إلا وحي يوحى. فالتكوير إن هو إلا ذكر للعالمين، في سورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين المرة الأولى حينما رأى جبريل، في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذا هذا التوافق بين السورتين يؤدي بنا إلى أن نفهم والنجم إذا هوى كما فسرناها في الأول الآية إذا غاب عن الأنظار، هذا تفسير صحيح، ولكن الغياب الحقيقي كما يقول المفسرون أصحاب الفلك، وهذه الرسالة لو تذكر بعثها أحد الدكاترة يسمى دكتور عزة العوة، بعث لنا جزاه الله خيرا، بعث لنا رسالة الحقيقة
1: رسالة طويلة جدا بالفعل فيها،
0: وأنا ذهبت إليها وفعلا مقال رائع ويصدق كل هذا الكلام. فالنجم إذا هوى، إذا انتهت قدرته الهيدروجينية في التفاعل النووي، بعد ذلك ينكمش، وهو ما يعبر عنه العلماء بانسحاق النجوم وتصبح ثقوبا سوداء تلتهم كل شيء. هو نفسه إذا هوى المعبر عنه في التكوين، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس.
1: سبحانه.
0: ما معنى الخنس؟ العرب قديم خنس بمعنى اختفى، وخنس بمعنى جذب لغة. أستاذ محمد شيء عجيب، والله عجيب، أنا أول مرة أدرك هذا المعنى الدقيق. خنس بمعنى اختفى، وهما يسمونها الغربيون الثقوب السوداء مختفية. بالله عليك ما الفرق بين ثقب أسود وبين خنس؟ جوار، الجواري هي الشموس التي تجري. والدليل والشمس تجري لمستقر لها، من القرآن. كنس بناء تنظف وتزيل، الثقوب السوداء لها جاذبية عجيبة تجذب كل الأجرام والدخان والسدم وتنظف الكون. إذن والنجم إذا هوى، حين ينتهي الغاز الاندماج النووي هيدروجين وهيليوم، بعد مئات ملايين السنين يهوي وينكمش. النجوم كالبشر، يولد يكبر ثم يموت،
1: يشيخ فيموت.
0: هذه دورة الحياة في الإنسان وفي النبات وفي النجوم. إذن الله تعالى في السورتين أتى بإعجاز علمي عجيب ودلل عليه بما قلت لك قبل قليل. هنا لقد رآه نزلة أخرى.
1: صاحبكم
0: مازال الملك. هنا قال علمه شديد القوى ذو مرة. هذيك إن هو إلا قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أنين. كيف تأتي وتقول لي دانا من الله؟ لا، هو وصف لجبريل. لذلك علم مقارنة الصور تتضح به عدة معاني. بارك الله
1: فيكم، الله جزاكم الله خير الجزاء. يقول ولقد رآه نزلة أخرى.
0: نعم.
1: ما يقصد هنا؟
0: نزلة هي مرة أخرى، أصل الكلام ولقد رآه مرة أخرى، ولكن لأن جبريل نزل من أعلى من جهة فنزلة مرة فعلة لتفيد المرة، من ناحية الإعرابية منصوب بنزع الخافض، ولقد رآه في مرة أخرى في نزلة فمنصوب بنزع الخافض. بعضهم يقول مصدر لاسم الفاعل.
1: مش مفعول فيه؟
0: نعم، نائب عن الظرف.
1: نائب عن الظرف
0: أو كما قلت لك منصوب بنزع الخافض أو مصدر لاسم الفاعل المحذوف. ولقد رأى جبريل نازلا نزلة أخرى.
1: مفعول مطلق
0: للفعل لاسم الفاعل المحذوف. لكن نزلة أخرى
1: مفعول مطلق أو اسم مرة هكذا يسمى.
0: اسم مرة جميل، قلت لك اسم مرة فعلة، لكن يعمل عمل المصدر المقوي. رأى جبريل نازلا نزلة أخرى. بارك الله. وأخرى تدل على ماذا؟ على الأولى.
1: صحيح.
0: التمرات تقول.
1: قلنا نعم.
0: العرب يقولون أخرى عندما لا تكون هناك
1: ثالثة.
0: جيد، سنصل بعد قليل لأشرح لك شيئا. تفضل.
1: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى.
0: هنا يتوقف الذهن البشري. سدرة، يا أخي كيف سمى الله هذه الشجرة العظيمة سدرة المنتهى؟ أولاً العلماء يجتهدون، أنا أقول كذا اجتهاد من العلماء ليس مني، يقولون شبهها بشجرة السدر لأن طعمها لذيذ،
1: طعم ثمرها يعني.
0: نعم، طعمها لذيذ، لأن ظلها مديد
1: وارف،
0: لأن رائحتها زكية. ولكن هذا من قبيل الاستعارة كما يقول عبد القاهر الجرداني، هو يقول في له في كتاب التفسير، يقول هذا من قبيل الاستعارة،
1: يعني ليست سدرة بمعنى السدرة،
0: ليست بمعنى السدر
1: التي معهود يعني،
0: إنما هي سدرة لها أوصاف خاصة، لها أوصاف خاصة. هذا من ناحية. سدرة المنتهى اسم موضع، يعني اسم مكان.
1: نعم.
0: جميل، لماذا سماه المنتهى؟ هنا حتى لا نذهب بعيدا، الإمام أبو حيان الغرناطي
1: بحر المحيط،
0: صاحب البحر المحيط، قال كلاما يعني هو في الحقيقة ما ذكره العلماء، أنا سجلت جميع الآراء حتى نكون أكثر دقة. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ما هو المنتهى؟ يقول رحمه الله التأويلات، يقول 9 أقوال سماها المنتهى إن ينتهي إليها علم كل عالم،
1: سبحان الله.
0: تأويلات، وفعلا يعني ولا يعلم ما وراءها، حتى جبريل لا يعلم ما وراءها، لا إله إلا هذا الخالق سبحانه خلق كل، أو ينتهي إليها كل من مات على الإيمان. عند سدرة المنتهى، بعدها عندها جنة
1: مصيره، يعني يكون إليها
0: مصيره إلى سدرة المنتهى حيث عندها جنة المأوى. من هنا قال العلماء ينتهي إليها كل من مات على الإيمان، من مات على الكفر لا والله ما يطلع أبدا، يكون في دركات.
1: طيب.
0: أو ينتهي إليها ما نزل من أمر الله ولا تتجاوزها ملائكة العلو، ملائكة العلو لا تتجاوز سدرة المنتهى، سدرة المنتهى. أو تنتهي إليها أرواح الشهداء، أو يقول ينتهي إليها، أو هي في منتهى الجنة، في منتهى الجنة يعني في منطقة هي نهاية الجنة، والجنة عرضها السماوات والأرض. أو ينتهي إليها علم الأنبياء ويعزب علمهم عما وراءها، إلى أن يقول أو لانتهاء من رفع إليها في الكرامة. وهل ثمة كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم حيث رفعه إلى سدرة المنتهى؟ وورد في الأحاديث في سندها نوع من الكلام أن جبريل قال هنا أقف، تقدم يا جبريل، قال أنا إذا تقدمت احترقت، وأنت إذا تقدمت اخترقت.
1: طيب، يقول سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نعم. يعني عند سدرة المنتهى.
0: نعم، هذا هذا هذا الكلام على حقيقته. نعم، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والعلماء يقولون المأوى طبعا مفعل، الجنة التي تأوي إليها، يأوي إليها المتقون، هذا رأي الحسن البصري، كل المتقين يأوون إلى الجنة. ما معنى يأوو؟
1: يعني مأواهم،
0: مأواهم، وتأتي للجنة وتأتي للنار مأواهم، المأوى هو مأوى.
1: صحيح.
0: يأوي إليه الإنسان، وعندما قال النار مأواهم هذا تهكم. هل واحد يأوي إلى النار؟ يعني يلجأ إليها؟
1: لذلك بعضهم فرق بين المأوى والمثوى.
0: لكن في النهاية القرآن استعمل الاثنين، فقال جنة المأوى أي الجنة التي يأوي إليها المتقون. بعضهم يقول تأوي إليها أرواح الشهداء. في النهاية نحن نقف نقول جنة المأوى كما وصفها الله سبحانه، وللأسماء الجنة كما تعرف 8، طوبى والفردوس والمأوى وعدن والنعيم وإلى غير،
1: وأبوابها 8،
0: وأبوابها 8 إلى غير ذلك. عندها وعند هذه الجنة لا أحد يستطيع أن يتجاوزها، هذا المقصود. بارك الله فيك.
1: طيب، قال عندها جنة المأوى إذ، بمعنى حين.
0: نعم.
1: إذ يغشى السدرة ما يغشى،
0: وهذا أسلوب التهويل والتفخيم والتعظيم الذي أصبح ملمحا أسلوبيا بسورة النجم. هنا إذ يغشاها ما يغشى، لا تدركون أيها البشر أيها العقلاء بأذهانكم وعقولكم ما يغشاها. قال العلماء ما الذي يغشاها؟ بعضهم يقول الجم الغفير، مليارات من الملائكة مثلا. بعضهم يقولون فراش من ذهب، فراش من ذهب، موجود أحاديث، دعني تذكر الحديث في البخاري ومسلم إلى غير ذلك، يقول ورقه ورقها
1: حشيشها من زعفران، و
0: لا الجنة يعني فقط
1: الجنة، بيوتها من زمرد ومن لؤلؤ ومن،
0: وجدت الحديث، حديث هذا رواه البخاري 3887 ومسلم، يقول رواه قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رفعت إلى سدرة المنتهى، لما رفعت في السماء السابعة نبقها أو نبقها مثل قلال هجر، نريد هذا الحديث، قلال هجر معروفة، وورقها مثل آذان الفيلة، طبعا هذا تشبيه فقط، يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان. قلت يا جبريل ما هذا؟ قال أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. اللفظ للدار قطني، وهو عند البخاري بكذا.
1: هذا يتحدث عن سدرة المنتهى.
0: نعم، عن سدرة المنتهى وعن الجنة التي بجانبها. نعم، عن سدرة المنتهى بالضبط أوصاف، وعندها حيث أوحى. وقلت لك وأعيد نقف عند النصوص، لا يوجد نصوص قوية صحيحة لا نتكلم، هذه النصوص موجودة ووردت في أحاديث الصحاح التي روت لنا المعراج، أما أن نزيد في الوصف أكثر من هذا فلا نستطيع.
1: طيب نحن نسمع عن سدرة المنتهى كثيرا، وهذه آيات تتحدث عنها، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. في المقابل نسمع كذلك عن شجرة في النار في أصل الجحيم،
0: ما شاء الله عليك،
1: طلعها كأنه رؤوس الشياطين،
0: ما شاء الله عليك، شجرة الزقوم،
1: شجرة الزقوم، فشيء من المقارنة ما بين هذه الشجرة وتلك.
0: من المؤكد أن بين سدرة المنتهى في الجنة وشجرة الزقوم التي تفضلت بالحديث عنها في النار، من المؤكد أن بينهما مقابلة عجيبة، وإلا كيف يتكلم الله عن هذه السدرة التي عندها جنة المأوى بينما الثانية هي في أصل الجحيم؟ وبإذن الله أنا لا أعيد كمية في المساء، أحدث مقارنة إن شاء الله. القرآن مليء بأسرار عجيبة في التوزيع،
1: لعلها في نهاية الصورة ممكن يعني نعمل شيء من المقارنة،
0: من المقارنة. فأنا الذي نقف عنده لغويا إذ يغشى السدرة ما يغشى، أسلوب التهويل والتفخيم، لأن العقل البشري لا يستطيع أن يستوعب كل ما يحيط بهذه السدرة من أوصاف. والدليل فغشاها ما غشى، عندما أيضا عندما أهلك المؤتفكات قال غشاها ما غشى، وهنا قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، والدليل أوحى إلى عبده ما أوحى. الصورة بنيت على ملمح من التهويل لابد أن نقتنع به وأن لا نذهب بعيدا.
1: طبعا هو حينما قال ما زاغ البصر وما طغى، هذا يؤكد أنه يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، بارك الله فيك.
1: فحينما في تلك المرحلة وتلك الفترة وتلك الحالة العجيبة، ما زاغ البصر وما طغى،
0: ما زاغ بمعنى ما مال، جيد، لم يمل، هل طغى وتجاوز الحد؟ لا. هذا قال أبو حيان الغرناطي رحمه الله وغيره، قال هذا فيه تأدب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنت قال لك واحد، دخلك واحد ضيف في بيته ويصير هذاك الضيف ينظر
1: يتلفت يمينا ويسار،
0: هذا أدب. إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزغ ولم يمل بصره، وما تجاوز الحد المطلوب الذي حدده الله إليه، وصف رسوله بالأدب. اثنين، وما أخبركم به صدق وحق، لأن بصره لم يزغ، فكل ما أخبر به حق وواقع.
1: سبحان الله.
0: فهذا تزكية لبصر الرسول، كما زكى لسانه، كما زكى عقله، ما أعظم محمدا صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وآله وسلم. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر على ما تفضلتم وقدمتم، وبحول الله نكمل في الحلقة القادمة من برنامج في رحاب سورة، كما نشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة، بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. هذه تحية مني ومن مخرج البرنامج الزميل ماجد شومان، السلام عليكم.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: أتيتم بالنبي محمد.
6: راديو سرايا اف ام،
7: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. جمعة مباركة طيبة على الجميع اللي يسمعوا فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا وأمسية طيبة مباركة عليكم. كالعادة نطل عليكم في برنامجنا من القلب، معكم ملاك محمود. موضوعنا اليوم جميل جدا، لكن بداية قبل ما نبدو الموضوع دائما نبدو باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، فأكثروا من الصلاة على الرسول وباركوا دائما للرسول عليه الصلاة والسلام في هاليوم المبارك، الجمعة الطيبة المباركة اللي هي عيد لكل مسلم ومؤمن.

مساء الخيرات من جديد على كل قلب يسمعني هالليلة، على كل إنسان يضحك وهو داس في قلبه وجاع، وعلى كل إنسان فقد إنسان كان يوم أقرب الناس لي واليوم ولا شخص غريب كأن عمره ما عرفه. فخلوني أسألكم دائما بداية الحلقة، ودائما نذكركم بسؤال، ودائما نبدأ دائما في حلقتي بسؤال: شن أصعب حاجة ممكن يعيشها الإنسان؟ شن أصعب حاجة ممكن يعيشها الإنسان؟ هل هو الفقر مثلا، ولا المرض، ولا الفراق؟ شن أصعب حاجة تشوفوها أنتم ممكن يعيشها الإنسان؟ الحرمان، الفراق، الفقد والإهمال، البعد على الله. حلو، جميل، إجابات جميلة كلها، الله يبارك. الأمراض، حلو، كلهم ابتلاءات، أكيد كلهم ابتلاءات، هذه لا غبار عليه. المرض والفراق، وعليكم السلام لكل من التحق بنا. أمراض، خيانة، به هذا بالنسبة لنا احنا شن أصعب حاجة ممكن يعيشها الإنسان؟ فراق الأب والمرض، الفراق بجميع أنواع، والمرض بجميع أنواع. بهي ما تخافوش من الفقر مثلا، إنسان يكون فقير مثلا، ولا تخافوا منها؟ الخذلان، البعد عن الله، سبب المعيشة الضنكة وكل شيء. لا، ما يخافوش من الفقر، قالوا لا. بهي تعرفوا أن أصعب حاجة أنك أنت تنود من النوم وتلقى قلب إنسان كان يحبك في يوم من الأيام وتغير عليك بدون ما تعرف كيف وليش وشن السبب. تعرفوا الشيء هذا؟ تعرفوا ان في يوم من الايام ان القلوب تتغير؟ هل تؤمنوا بالشيء هذا، ان في قلوب تتغير في يوم وليله بدون السبب، ولا حتى انت ما تعرفش السبب، ولا تعرف حتى شن اللي صاير اساسا؟ فأصعب حاجة أنك أنت تنود من النوم تلقى شخص قريب عليك كان يحبك في يوم من الأيام، يعزك ويقدرك، يتغير عليك بدون ما تعرف كيف ولا ليش. الإنسان هذا كان يفرح قبل بوجودك، واليوم أصبح وجودك وعدمه عنده واحد ما يفرقش. كان مثلا يدعي لك ديما، واليوم يمكن حتى ينسى اسمك، ما عاد يجي على لسانه وما عاد ينطق فيه. وهنا تبدا دائما الاسئله: شن صار؟ شن اللي غير القلوب؟ هل الناس تغيرت، ولا الظروف، ولا ربي صرف القلوب لحكمه يعلمها وحده؟ فاليوم بنحكوا على شيء يخوف، شيء صاير معانا، لأن الإنسان ما يضمن حتى قلبه. أنت تقدرش تضمن أي شيء، حتى قلبك ما تضمن ناشرة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر كان يكثر من الدعاء ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تأملوا فيها شوي، تأملوا في الحديث هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دائما الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه، فكيف بحالنا نحن؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا، كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف لو الرسول عليه الصلاة والسلام يدعي في الدعاء هذا، فما بالك احنا الناس العادية البشر؟ ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي آيات الله المحكمة دائما واضح، كل شيء صريح في آياته، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، عفوا. يعني القلوب
كلها بيد الله. القلوب كلها بيد الله، يقلبها كيف يشاء لحكمة وعدل ورحمة. ثلاث أشياء. الله سبحانه وتعالى يملك هذه القلوب لأنها بيده هو فقط، فيقلبها كيف يشاء لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وعدل منه ورحمة علينا. فهمتوا؟ فاليوم أنا مش قاعدة نخوف فيكم أو قاعدة مثلا كذا، لا لا، اليوم نحب نذكركم إن القلب نعمة، وإذا أنت ما حافظتش عليه بالإيمان والطاعة ممكن هو يتغير وإنت ما تحسش به. اليوم نذكركم إن القلب أساسا نعمة من الله سبحانه وتعالى، لو ما حافظتش عليه بالإيمان والطاعة ممكن في لحظة يتغير وإنت ما تحسش به. فخلوكم معنا، لأن ممكن الحلقة هذه تكون سبب إن الواحد يصلح قلبه ويرجع لربه ويسامح إنسان، أو حتى يدعي للشخص بدل ما يدعي عليه. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف ولا؟ يعني مرات الحلقة اليوم تسبب لكم، تكون سبب في إن ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، إن تصلحوا قلبكم، إن تسامحوا إنسان في يوم من الأيام، وإنكم تدعوا على الشخص بدل ما تدعوا له، تدعوا له بالخير بدل ما تدعوا له. فالقلوب ليست ملكا لصاحبها أو لأصحابها. قلوبنا مش ملكنا، قلوبنا مش ملكنا. يا جماعة الخير، مرات نسمع حد يقول فلان تبدل عليا، تغير عليا، فلانة ما عادش زي قبل معاي، وانا ايام زمان، وين الذكريات، وين العشرة الطيبة، فلان راهو يوم في يوم وليلة تغير عليا الفلان هذا، وكأن شخص تاني تغير 360 درجة. فلانة كانت قريبة مني ما عادش زي قبل، كانت ديما معاي 24/24، لكن توا حاليا حتى ساعة ما نلقاهاش. باهي وين ايام زمان، وين الذكريات؟ لكن الحقيقة اللي لازم احنا نعرفوها ونكونوا مؤمنين بها، القلوب عمرها ما كانت ملك اصحابها. على خاطر هيك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى الصحابة استغربوا وقالوا له: يا رسول الله، آمنا بك وتخاف علينا؟ قالوا له: يا رسول الله، آمنا بك وتخاف علينا؟ قال بمعنى الحديث: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. شفتوا كيف؟ إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. دقيقة بس، دقيقة. يعني الإنسان اليوم ممكن يكون من أطيب الناس، وغدوة إذا ابتعد عن الله سبحانه وتعالى يبدأ قلبه يقسى، يبدأ إنسان قاسي. وممكن إنسان كان غارق في المعاصي وفي ليلة واحدة الله سبحانه وتعالى ينزل عليه الهداية ويهديه الله سبحانه وتعالى ويصبح من الصالحين. لهذا ما نستصغروش من أي حد ولا نيأسوا من أنفسنا، بالعكس، كل ما تقرب نفسك وقلبك للطاعة والإيمان الله سبحانه وتعالى حيجعلك أطيب الناس،
لكن كل ما تبتعد عن الله سبحانه وتعالى يبدأ قلبك قاسي ويبدأ قلبك يتعامل مع البشر بقسوة. فما تلوم الشخص لو كان يوم من الأيام ماضيه ممتلئ بالمعاصي وفي يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى هداه وبدأ من الناس الصالحين. ما نجيش هنا في يوم من الأيام نلقى شخص كان فلان في يوم من الأيام أو فلانة في يوم من الأيام ترتكب في معاصي أو يرتكب في معاصي ونجي نفكر أنا بعد ما هداه الله سبحانه وتعالى أنت كيف هداك ربي؟ كيف تبت إلى الله؟ أنت كيف تبت لله وأنت قاعد ترتكب في معاصي ونسيت ماضيك ونسيت شن كنت تدير وكيف ظلمت ناس وكيف؟ لا، مدام الله سبحانه وتعالى اهداه إلى طريق الصلاح فأنا مش من حقي أني نفكر بماضيه ومش من حقي أنا نستهين به. إذا الله سبحانه وتعالى قبل توبته وجعله من الصالحين والتوابين فمني أنا باش نحكم عليه ونحكم على ماضيه؟ ممكن أنا نكون إنسانة صالحة في يوم من الأيام لما نبتعد على الله سبحانه وتعالى يبدأ قلبي قاسي. شفتوا كيف؟ فمش مقياس، وما نذكروش بعض بالمعاصي وما نذكروش بعض بالماضي. مفيش إنسان ما عندهش ماضي، كنا نتعلمه ونغلطه ونتوبه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان ربي هداه نجي أنا نفكر بماضيه وبالمعاصي اللي ارتكبها، سامحوني يعني ما أعتقدش إن إحنا لينا الأحقية في الشيء هذا. الحقية الوحيدة للشيء هذا هو الله سبحانه وتعالى، هو يعلم ما خفي في الصدور. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شخص نيته، الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان على قياس نيته. لكن أنا بنجي نحكم على إنسان كان ماضيه في يوم من الأيام كان إنسان عاصي، لا حشا وكل. ندعي لأن ربي يهديه وأن ربي يثبت قلبه ويبتعد عن المعاصي. علاش في ناس يقعدوا شني يعايروا فيهم بماضيهم للأسف الشديد؟ وهذا أكبر غلط. أنت كمسلم ومؤمن ما تعايرش إنسان زيك زيه الله سبحانه وتعالى هداه بشيء كان في الماضي. ريان قالت كان النبي يقول توبة التائبين ولم يكن يعيرهم بما مضى بعد صدق توبتهم. فعلا فعلا باهي. في الفقرة الثانية علاش تتغير القلوب أو لماذا تتغير القلوب؟ أول سبب اللي هي الذنوب. كل معصية نديروها سواء كانت كبيرة أو صغيرة دائما تترك نقطة سوداء في القلب. إذا تاب الإنسان اختفت هذه النقطة، هي النقطة السوداء. أما إذا استمر في العمل المعاصي النقاط هذه تكبر حتى يغطي السواد القلب كله. كل مرة يبدأ بجزء بسيط، يبدأ بنقطة سوداء بيضاء سوداء عفوا على القلب، بعدين لما يكتر الذنوب أكتر وأكتر والمعاصي أكتر أكتر يزيد يغطي السواد هذا القلب كامل. يبدأ إنسان معاش يشعر أبدا، دي عنده اعتياد على المعاصي وارتكاب المعاصي. وهنا يبدأ الإنسان ما عادش يتأثر أبدا بأي آية يسمعها، ولا يبكي من موعظة، ولا يحس بالذنب. وهذا أخطر مرض، مش مرض الجسد، را مرض القلب. لهذا الذنوب لو تراكمت حتغطي القلوب. كل ما أنت تذنب كل ما تعرض قلبك للسواد. وأخطر شيء مش مرض جسدي، مرض عضوي، إنما مرض النفوس واللي هي بين القوسين القلوب. لأن يعني كل ما أنت تقسى وكل ما ترتكب في معاصي ومستمر في المعاصي مش حتتأثر بأذان أو
بآية من القرآن أو تبكي لموعظة أو تبكي بآية معينة ولا تحس بالذنب أساسا، تفقد هالشيء. هذا مرض القلوب هو ران كثرة السواد، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. يعني الذنوب لو تراكمت حتى غطت القلب، شوف كريم يقول: يصبح القلب أسودا كالكلوم ليش منكر منكرا، أعادنا الله وإياكم من هذا الحال. جزاك الله خيرا الجزاء، تحياتي لك، شكرا، بارك الله فيك. وعليكم السلام لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا بكم جميعا. لكل من التحق بنا على الأثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا على الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا، وجمعة مباركة طيبة للجميع. فأسألوا دائما أنفسكم، ودائما نبدو بأنفسنا: آخر مرة بكيت من خشية الله أم تكانت؟ آخر مرة سامحت حد لوجه الله؟ وآخر مرة حسيت بلدة الدعاء؟ إذا القلب ما عادش يتأثر فهذا إنذار يحتاج منك مراجعة قبل فوات الأوان. لو حسيت قلبك ما عادش يتأثر بشيء فهذا عبارة على تحذير، إنذار يحتاج منك أنك تراجع نفسك قبل ما يفوتك الوقت، قبل ما الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانتك. فيش حد يضمن حياته ولا حتى الساعات الماضية. لهذا لو حسيتك بإنذار بسيط راجع نفسك، عندك فرصة أنك تراجع نفسك، عندك فرصة مدام أنت حي وموجود في الدنيا وتتنفس. إنه خلاص لو الله سبحانه وتعالى أخذ أمانتك خلاص باب التوبة يتسكر، ومعاش ينفع كلمة يا ريت نرجع للخلف، يا ريت نصلح، يا ريت يا ريت، لا خلاص بابه تسكر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. إيه والله. بقى ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله تعالى.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، جمعة مباركة طيبة على الجميع. في الفقرة الثانية حكمة الله في تقليب القلوب، حكمة الله في تقليب القلوب. بمعنى دائما نحب ناخذ الفقرة ونسألكم سؤال من بعدها نجاوبوا على السؤال هذا باش تشاركوني انتم. خلوني اسألكم سؤال، لو كان الانسان اللي تحبه وتعزه وانسان قريب منك تبيه يقعد معاك العمر كله، شن بيصير؟ شن بيصير؟ ولو كل علاقة اجتماعية تبدأ وتستمر للنهاية، وين بيكون الابتلاء مثلا حسب رأيكم وحسب تفكيركم؟ لو كل شخص تربطك به علاقة اجتماعية، لو كنت بتستمر به من بداية للنهاية، وين الحكمة؟ وين الابتلاء ترى؟ وين الابتلاء؟ ربي سبحانه سيبتلى بالفراق والبعد الصح. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. باهي، ربي سبحانه وتعالى خلق الدنيا دار اختبار ودار شقاء، مش دار استقرار، مش دار أمان. ركزوا معي، ربي سبحانه وتعالى لما خلق الدنيا هذه بيختبرنا احنا كمؤمنين ومسلمين، دار اختبار، دار ابتلاءات، دار شقاء، دار امتحان، ومش دار استقرار ولا أمن ولا راحة. ما فيش إنسان مرتاح في الدنيا، كنا نمر بابتلاءات، كنا نمر باختبارات. يا أما الله سبحانه وتعالى يختبر فينا في صبرنا، في الصفات اللي يجب أن تكون في المسلم المؤمن التقي. لهذا مرات يبعد عنك أشخاص أنت كنت تعتقد في يوم من الأيام أن حياتك حتوقف عليهم. في ناس في الحياة يعتقدوا أن لما نفارقوا أشخاص معينة في حياتنا أي كان، إحنا كاعتقادنا في تفكيرنا كبشر نظن أن الحياة حتوقف عليهم، خلاص مش حتستمر. وبعد سنوات نكتشف أن فراقهم كان رحمة لينا من الله سبحانه وتعالى، وإن بقائهم معنا كان ممكن يكون سبب في هلاكنا. واضحة؟ واضحة. في ناس تعتقد إن في حياتها أشخاص ما تقدرش إن هي تكمل حياتها من غيرهم لأن ديما معاها، لكن الله سبحانه وتعالى يضع ابتلاء واختبار بينك وبين الشخص هذا، بعد سنوات تكتشف أن الحياة مستمرة وأن فراقك عليهم كان رحمة من الله سبحانه وتعالى، وأن لو هم قعدوا في حياتك كان ممكن يكونوا سبب في هلاكك.

لكن ربي شاف الشيء هذا انت ما شفتاش، في خبايا، في كواليس، شاف الضرر، شاف الفتنة، شاف طريق لو كملت فيه يمكن يبعدك عن ربك العالمين. شوف، شاف الكواليس، شاف ضرر انت ما شفتاش، شاف فتنة موجودة وانت ما شفتهاش، شاف انك في يوم من الايامات ممكن انت تخسر نفسك بسبب شخص معين في حياتك، وممكن تبتعد على طريق الصلاح. فاحنا ننتظره ونشوفه دائما للحاضر، وربي العالم بالماضي والحاضر والمستقبل. الله وحده يعرف الحكمة. الله سبحانه وتعالى لما يضعك في ابتلاء مع أشخاص في حياتك يعلم أين الحكمة. شفتوا؟ فرد بالك ترتبط سعادتك بقلب إنسان. من أكبر الأخطاء اللي نوقع فيها كبشر إن نعلقه في قلوبنا بإنسان زينا زيه. من أكبر الأخطاء، ونربطه في راحتنا واستقرارنا بإنسان مهما كان. إذا هو اتصل بينا نفرحه، إذا هو سكت وجت لحظة صمت هنا نحزنه، لو هو الشخص هذا مدحنا نبتسمه، ولو تغير نحسه أن الدنيا انتهت. لو تغير علينا هالشخص هذا في يوم من الأيام نحس أن البيبان كلها تسكرت في وجهنا وخلاص الدنيا انتهت. لكن المؤمن الحقيقي والتقي يربط قلبه بالله مش بالناس، مش علاقاته بالناس. كل ما أنت تتعلق بالله سبحانه وتعالى، كل ما أنت تبتعد عنك أنت تتأثر بالناس وانتهاء علاقاتك بهم. لأن الناس تتغير، القلوب تتغير، والظروف تتغير. ما فيش حاجة دائمة في الدنيا هادرة. كلكم قلتوا دوام الحال من المحال فعلا. وإحنا أنفسنا مع أنفسنا نتغيروا. توا أنتم نفس الشخصية اللي قبل أكيد تغيرتوا في جزئيات معينة في حياتكم، مش نفس شخصيتك، أنت مش نفس شخصيتك السنة اللي فاتت واللي قبلها، ولا حتكون السنة الجاية واللي بعدها. فهي حتى إحنا أنفسنا نتغير، فما بالك بالناس، فما بالك بالقلوب، ما تتغيرش؟ لا بتتغير. شفتوا كيف؟ أما الله سبحانه وتعالى فلا يتغير، وهو سبحانه باقي. إذا كان قلبك متعلق بالله أي فراق يوجعك لكن عمره ما يكسرك. أي والله جيتي فوقتك. أي فراق يوجعك لكن ما يكسركش. بهي ملاك احكي لنا على قسوة القلب، وكيف تبدأ القسوة هذه؟ كيف تبدأ قسوة القلب برأيكم؟ كيف تبدأ القسوة؟ يا الله يا كريم، ما تجيش مرة واحدة القسوة هذه. عمر الإنسان ما يكون قاسي إلا بمراحل معينة، ما تجيش مرة واحدة. تبدأ بالجفاء، تبدأ بخطوات صغيرة جدا، تأجيل التوبة، مرحبتين بكل من جي. أيوة، تبدأ بخطوة صغيرة. أول حاجة تأجيل التوبة، ترك الصلاة أو التهاون فيها، الغيبة والنميمة، النظر للحرام، الظلم، قطع الأرحام. وكل مرة الإنسان يقول بعدين نتوب، بعدين نتوب، لكن القلب مع الوقت للأسف يعتاد على الشيء هذا، يصبح للأسف الشديد الذنب عادي جدا، وهنا تكمن الخطورة. ان قلبك بدا معاش يحس بالقسوه هذه، معاش يحس انك انت في يوم ما قطعت صله رحم، صح؟ او انك انت جرحت فلان او اي كان، او ظلمت شخص معين،

0: أنت تنظر في الحرام، أو أنك وأخطر شيء أنك أنت تتهاون في الصلاة وتأجل فيها أو تتركها. الغيبة والنميمة طبعا تكلمنا عليها في حلقات سابقة، هذه هي القسوة، هذه هي القسوة. في دائما ناخده في أشياء، لعل وعسى لعل وعسى القصة هذه تقعد دائما في بالكم كل ما يجي اسمي في بالكم. قصة تقول إن في شخص ديما يذكر ويعرف من أهل الطاعة، شوية شوية بدأ ينشغل بالدنيا، تلاها في الدنيا، يجري على المال، يجري على العلاقات، يجري يجري يجري ومش ملحق. فكان يقول اليوم أنا مشغول، غدوة نصلي، اليوم عندي شغل، بعدين تنقرأ قرآن. وبعدين للأسف بدأ يشعر، معاش يشعر بأي تقصير تجاه الله سبحانه وتعالى، وهذا أخطر ذنب مع نفسه. لأن الذي لا يشعر بالذنب ما زال قلبه حيا، اللي ما يشعرش بالذنب قلبه مات، بينما اللي يشعر بالذنب وضميره يحسسه بالذنب هذا معناه هو لا زال قلبه حيا. أما الذي يرى المعصية أمرا عاديا فليخف على قلبه. فديما أسألوا أنفسكم بكل صدق، هل قلبي اليوم أقرب إلى الله من السنة الماضية؟ هل زاد حبي للقرآن؟ هل صرت بديت نسامح أكتر ونعفو أكتر؟ ولا بديت شخص نخاف أني نظلم الناس أو يظلموني الناس؟ والعكس، لأن تغير القلب يبدأ من هذه التفاصيل الصغيرة والخطوات الصغيرة. هذا علشان قلت لكم بداية الحلقة، قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو خير البشر يسأل الله على الثابت أو الثبات عفوا، فما أحوجنا نحن كبشر أن نكثر من هذا الدعاء كل يوم. دائما قولوا الدعاء وانتم مؤمنين وواثقين بالله سبحانه وتعالى: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبنا إلى طاعتك. باهي، كيف يمكن للقلب أن يعود حيا بعد أن قسى؟ في احتمالية أن القلب يرجع يعيش بعد ما كان القلب هذا قاسي؟ إجابة حنأخذها منكم في البداية وبعدها حنتكلم. هل يمكن للقلب أن يعود حياً بعد أن قسى؟ بالتوبة. جميل، بالطبع، حلو، أكيد، جميل. إيه، باب التوبة مفتوح بدعاء الاستخارة. جميل. باهي، لو أنا سألتكم سؤال صريح ومحتاجة منكم جواب، واقفة أنا توه على حياتي توه على جواب منكم أنتم، كويس، هل يوم حسيتوا ان قلوبكم دتم عشان تتأثر؟ ايا كان الشيء، هل حسيتوا في يوم ان قلوبكم دتم عشان تتأثر؟ السؤال ايه؟ على حسب الشخص والموقف يرجع او لا. ايه وهلبة. جميل، باني حنعطيكم بمنطلق آخر. باهي، أنتم جاوبتوا على حسب فهمكم للسؤال، فاني حنعطيكم شيء تاني. عايشة فيها حاجة هذه حاليا، الذي ما نحس بتأنيب الضمير. جميل، باهي نعطيكم السؤال هذا بمنطلق آخر وبشكل مختلف تماما، وبنوضح لكم شنو معنى السؤال اللي طرحته. هل حسيت يوم أنك أنت معاش تتأثر أنك تسمع قرآن مثلا وما تبكيش؟ في آية هكي كده، كل حد منكم عنده صورة أو آية معينة يتأثر بها وتنزل دموعها على خاطرها، أكيد صح؟ لو أنت تسمع في قرآن وتبكي لمجرد مرور آية سورة النور جميل. أعطوني كل واحد آية أو صورة سماع القرآن تهتز له الجبال مش القلوب. سورة يوسف جميل. أعطوني الصور التي تذكر فيها وتبكوا لو تسمعوها أو تقروها. كل القرآن مؤثر. سورة يوسف جميل. سورة مريم حلو. والنازعات تأثر فيها وجاءت سكرة الموت. سورة الأعلى سورة الإنسان وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. أيوة والله. سورة قاف الإنسان. الكهف سورة طه جميل جميل. سورة الرحمن. لما تسمع القرآن وما تبكيش مثلا أو تشوف جنازة حد ميت وترجع أنك تكمل يومك وكأن شيئا ما صار. زي مثلا حد مات قريب منه الشخص هذا وتوفى وخذي يا ربي أمانته لكن ما عاش تتأثر. خلاص ما عاش تتأثر وترجع للأسف تكمل يومك وكأن شيئا لم يكن. أو تشوف شخص مظلوم وما يتحركش فيك ولا حاجة تبدأ عديم الضمير. إذا صار لك هذا كله فالمشكلة مش في القرآن ولا في الموعظة. المشكلة تكون في قلبك وهنا تكمن الخطورة. لكن أسمعوا الخبر اللي يفتح باب الأمل. دائما أعطيكم الشيء ونعطيكم الحل. أسمعوا خبر اللي يفتح باب الأمل. مدام الإنسان حي فباب التوبة مفتوح والقلب يقدر يرجع أنقى وأصفى وألين مما كان عليه. شفتوا كيف؟ يعني بمجرد أنت متوب إلى الله بمجرد القلب يتغير يتبدل. بشين يتبدل؟ يرجع أنقى وأصفى وألين حتى في التعامل مع البشر. قلبك يبدأ مش قاسي، تبدأ حنين، تبدأ صافي، قلبك ما يحملش أي شيء بمجرد أنك أنت تبت إلى الله سبحانه وتعالى. شوفوا دائما رحمة الله سبحانه وتعالى. في آية لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوفوا هنا رحمة ربي، ما قالش إلا ذنبا معينا، قال الذنوب جميعا. يعني مهما ابتعدت عن الله تقدر أنك أنت ترجع. كيف ترجع؟ باب التوبة. يعني الله سبحانه وتعالى يغفر لكل الذنوب جميعا، ما قالش إلا ذنب واحد مثلا أو ذنب معين، قال يغفر الذنوب جميعا. مهما حسيت انك انت ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى ارجع توب، فهو يقبل التوبة. اكيد يغفر الذنوب الجميع الا الشرك بالله. فعلامات انك انت قلبك حي ويحس قاعد مش فاقد الاحساس ولا عديم الضمير مثلا، تعرف ان قلبك بخير. لو انت غلطت وندمت، ركزوا، انا هذه النقاط نبيكم انتم تحطوهم في راسكم مش لي شيء، راجعوا بها انفسكم، لاني حنتكلم على القلب الحي وعلى القلب اللي فيه القسوة. وهم العلامات بهي، العلامات كالآتي. العلامات انك انت تحس ان قلبك حي مازال بخير، لو انت في يوم من الايام غلطت اندمت بسرعة، تمام. اذا انت سمعت القرآن حسيت بشيء يتحرك داخلك، بكيت او تأثرت بآيات من القرآن الكريم، اعرف ان قلبك بخير. اذا يوم شفت شخص محتاج مساعدة وانت ساعدته من طيب خاطرك، ولأنك أنت نفسك تسعى إلى الخير، أعرف أن قلبك حي وقلبك بخير. لو فاتتك طاعة مثلا صلاة، تحس أنك أنت خسرت حاجة كبيرة. شفتوا كيف؟ لو أنت في يوم من الأيام ظلمت حد أو اتهمت شخص معين في حياتك، ما ترتاحش لين تعتذر له. مش حتقدر ترقد وترتاح في النوم إلا لما أنت تعتذر له أو تبادر في الصلح. القلب الحي مش معناها إنه ما يغلطش، بالعكس تماما، بمعناه إنه ما يرضاش الغلط، ما يرضاش إنه هو يستمر في الغلط وعارف ومدرك إنه هو غلط. بعد ملاك أنت يعطينا القلب الحي، يعطينا قسوة القلب، العلامات متاحة. لو بالله عليكم لو كان في حد في يسمع فيها حاليا على الراديو أو على الفيسبوك أو تيك توك عنده هيك من نقاط معينة، بالله يراجع نفسه، بالله يراجع أنفسكم. علامات قسوة القلب: القلب القاسي يغتاب وما يحسش بالذنب، يجرح الناس ويقول هذه طبيعتي، يظلم ويبرر لنفسه. شوفوا، يظلم الناس ويعطي مبررات لنفسه على أساس أن أنا ظلمت الشخص لأني أنا مبرر لنفسي. كي؟ يشوف النعمة عند غيره ويحسده ويحقد عليه، يسمع الأذان ويقول بعد شوية نود نصلي، بعد شوية كذا كذا، ويؤجل التوبة يوما بعد يوم. هذه العلامات تحتاج من الإنسان إنه راجع نفسه قبل فوات الأوان، إنه يغتاب شخص وما يحسش بالشيء هذا، إنه يجرح الناس ويقول هذه طبيعتي، إنه يظلم الناس ويبرر لنفسه، إنه يشوف نعمة عند غيره ويقعد يحسده أو يحقد عليه، يسمع الأذان ويقول نصلي بعدين بعد شوية لين تفوتها الصلاة، ويأجل باب التوبة يوما بعد يوم. ممكن الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانته هو قاعد متابش. هذه العلامات دائما تحتاج منا كبشر إن احنا نراجعوا أنفسنا قبل ما يفوتنا الوقت. باهي أنا حكيت لكم علامات واضحة صريحة، علامات أن قلبك حي وعلامات أن قلبك ميت للأسف. بهي يمكن توا في حد يسمع فينا ويقول أنا بعيد عن ربي، قصرت في صلاتي، قصرت في أهلي وأحبابي، ظلمت الناس. ونقول له لا تجعل الشيطان يقنعك أو يقنعك أن الطريق انتهى. ردوا بالكم تقتنعوا إن لو يوم في الأيام ابتعدتوا عن الصلاة يجيكم الشيطان يقول لكم خلاص أنت ما صليتش، ما صليتش عادي، أجلها بعد بعد بعد لأن تفوتك الصلاة، فيقنعك إن خلاص الله سبحانه وتعالى مش حيتوب عليك، إنك خلاص أنت خشيت للمعاصي، خلاص ما عادش في أمل إنك أنت ترجع. إنك أنت لو في يوم من الأيام قصرت مع أهلك وأحبابك اتجاههم، فالشيطان شنو يقولك؟ استمر في التقصير هذا، استمر، أنت عايش لنفسك، عايش لنفسك فقط. لا لا لا، كلهم ليهم حق عليك، كلهم ليهم واجبات عليك، زي ما عندك واجبات، واجبات وحقوق أمام الله سبحانه، عندك واجبات تجاه أمك، أبوك، أخوتك، الناس اللي تحبهم، الناس اللي فعلا تحبهم. أو لو أنت ظلمت ناس، لو أنت في يوم ما تظلمت شخص معين، يقول لك الشيطان استمر في ظلم الناس، أنت ظلمت واحد ولا زيد واحد تاني، زيد بعده واحد تاني، استمر في الظلم. فلا تجعل الشيطان أن يقنعك أن الطريق الصلاح انتهى وباب التوبة تسكر عليك. لا بالعكس، باب التوبة مفتوح مدام أنت تتنفس، لو كان باب الرجوع باب التوبة مقفول ما كانش ربي يفتح باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فأرجع خطوة وربي يفتح لك أبواب عمرك ما كنت تتوقع أنه يفتحها لك في يوم من الأيام. ليش؟ لأنك أنت واثق بالله ومتمسك بالله ومؤمن بالله وبحكمته. بها إذا تعلق القلب بغير الله تعب. علاش يتعب القلب لما يتعلق بغير الله؟ باعتقادكم أنتم كبشر وإحنا كبشر ليش نتعبوا لما قلوبنا تتعلق بأشخاص ما تتعلقش بالله سبحانه وتعالى؟ علاش نتعبوا؟ علاش نخشوا في حالات نفسية بمجرد أن إحنا يتعلقنا بأشخاص في حياتنا؟ تعلق القلب بغير الله مذلة ولا عزة إلا مع الله. خلوني نقول كلمة يمكن توجع شوية لكن فيها علاج. خليني نقول لكم بقسوة المرة هذه ومش هنكون هينة لينة زي ما معتاد. أكبر تعب يمر به الإنسان مش إنه يحب، لا، أكبر تعب إنه يعلق قلبه بإنسان في الحياة أكثر من تعلقه بالله. عارفين أنتم لما تتعلقوا بأشخاص في حياتكم، أمكم، بوكم، أخوكم، أختكم، أي حد في الحياة، زوجكم، أي شيء في الحياة، بمجرد أنت ما تتعلق به من غير تعلقك بالله سبحانه وتعالى حتشوف قداش ما تتعب في حياتك. لأن الإنسان مهما كان طيب، مهما كان قلبه طيب، يبقى بشر، يغلط، يتغير، يمرض، ينشغل، قد يرحل في أي لحظة. شفتوا كيف؟ الجزء هذا ما نحبش نتكلم فيه صراحة، نخليها لكم بصراحة يعني. نحبش نتكلم فيه الجزء هذا لكن مجبرة أني نتكلم فيه لعل وعسى تتعلموا. مهما كان الإنسان طيب وقلبه أبيض وما يحقدش، نعم ما يحقدش، لكن يبقى بشر، يبقى إنسان، يغلط، يتعلم، يتغير، ويمرض، وينشغل، قد يرحل في يوم من الأيام في أي لحظة. احنا كنا راحلون من الدنيا هذه، فيش حد باقي له، فيش إنسان بيقعد في الحياة. قديش بتعيش؟ مش هتعيش إلا العمر اللي كتبه لك الله سبحانه وتعالى، وحيجي أجلك. فأنت إنسان معرض لكل شيء. التعلق يمرض الشخص ويدمر القلب ويدمر النفسية. أكيد الدنيا فانية ومنتهية وماشية للزوال. لهذا أي إنسان مدام عندك نغزة من الداخل وقلبك طيب وما تبيش الشر لحد، رانا إحنا بشر، رانا قاعدة نقول لكم إن إحنا نغلطوا، لكن تفكروا حاجة، الله سبحانه وتعالى لا يغيب ولا ينسى ولا يخذل أحدا. أي شخص لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ما يخذلاش في يوم من الأيام، ولا ينسى أي شخص دعاله، ولا يغيب، دائما الله سبحانه وتعالى موجود. لهذا كان الصالحون شنو يقولوا؟ من تعلق بالله كفاه ومن تعلق بالناس أتعبوه. الناس الصالحين شنو يقولوا؟ يقول من تعلق بالله كفاه ومن تعلق بالناس أتعبوه. يعني التعلق بغير الله حيتعبك لما تتعلق ببشر. فرد بالك تتعلق ببشر أيا كان مكانت، أمك، بوك، خوك، أيا كان مكانت بالله عليك. أوكي احنا خلونا نكون واضحين شوية، ما فيش إنسان ما يحبش أمه، ما يحبش بوه، ما يحبش خوه، أخته أو صديقته، صديقة أو صديقتها، صديق وصديقة، ما فيش حد خالي من الشيء هذا القلب وما يهوى. لكن الفكرة ان احنا الشيء هذا ما خلوش يدمرنا احنا نفسيا، ما يخليناش ان احنا خلاص نشوف الشخص انه كل شيء، لا، ان كل ما بتغلط في الشيء هذا كل ما بيرفعك لمكان اخر، كل ما تبتعد عن الله سبحانه وتعالى. فحلو الانسان لما يوزن كل شيء بمقياس بمعين بميزان معين، تحس انك انت مش مقصر مع الله سبحانه وتعالى، وبالمقابل مش مقصر مع ناس اللي حواليك، ففي توازن. وديما اوزنوا الاشياء، وديما نقول احنا شد العصاه من النص، ما تحاولش انك انت كذا كذا، لا، فعلق قلبك بالله، من تعلق بالله كفاه، ومن تعلق بالناس اتعبه. لماذا تتغير المشاعر المتعلقه بالقلب؟ هلبة من الناس يقولوا كان الشخص هذا كان بوي يحبني زمان وفجاه تغير علي ابوي، او امي كانت تحبني بس تغيرت علي في معاملتها، او اختي او اي زوجي اي شيء في الدنيا. لكن الحقيقه مش كل تغيير يعني انسان يكرهك او سبب الكراهيه. مرات الانسان يتغير بسبب ظروفه، ومرات بسبب تقصيره في علاقته بالله سبحانه وتعالى، ومرات يتغير عليك لان الله صرف قلبه لحكمه لا يعلمها الا هو. لهذا رد بالك، تتسرع في الحكم على الناس، ولا تبني حياتك كلها على تفسير واحد. مرات الشخص يتغير عليك في الحياة، لكن قلبه يتغير عليك، لكن مش كل شيء راه سبب ان الانسان هذا يكرهك مثلا، او يحقد عليك، او يغار منك، او اي شيء حلك لم اللي مش حلو اساسا. مرات الانسان يتغير بسبب ظروفه، صار معه ظروف قاهرة تغير. مرات بسبب تقصيره في علاقته بالله سبحانه وتعالى، حب انه يتقرب من الله سبحانه وتعالى يتغير. ومرات الله سبحانه وتعالى صرف قلبه لحكمة لا يعلمها الا هو. لهذا رد بالك، تتسرع في الحكم على الناس، ولا تبني حياتك كلها على تفسير واحد، ولا تجعل قلبك سجنا. في ناس يعيشوا سنوات لسنوات طويلة، كل يوم يتذكروا كلمة جارحة انقالت من شخص معين في حياتهم، أو موقف قديم صار، أو شخص ظلمهم، وكانوا يعاقبوا أنفسهم كل يوم على يوم. فيا جماعة، التسامح ما يعنيش أنك أنت تنسى، ولا يعني أنك أنت ترجع تثق في ذاك اللي أذاك في يوم من الأيام، لجرحك خذلك لدارلك أي شيء ظلمك ظلم بالذات يعني. لكن يعني أنك أنت تحرر قلبك من الحمل الثقيل، لأن القلب الممتلئ بالحقد عمره ما يلقى مكان للطمانين ولا الأمان. لما أنت تسامح الشخص اللي أذاك، أو صار لك موقف معين معاه، أو في يوم من الأيام ظلمك، كويس، لما أنت تسامحه أنت قاعد تحرر في نفسك من الحمل الثقيل، باش أنك أنت في يوم من الأيام ما تحقدش عليه. في يوم من الأيام تتلاقى أنت وياه حتى صدفة تمد يدك تسلم عليه، مش تبتعد عليه أو دير روحك مش بحتاش. كل ما تسامح ربي يريح لك قلبك، مش بس الطرف الثاني، يريح لك أنت قلب. فتخيل لو شخص يحمل حجرا ثقيلا كل يوم، كلما مشى تعب أكتر. فلما جوه ناس قالوا له اترك هذا الحجر، لكن الشخص هذا رفض وقال أنا تعودت عليه. هذا الحجر هو الحقد، هو الغل، هو الانتقام. مرات نحمله لسنوات، من بعدها نستغربوا علاش احنا مش مرتاحين في حياتنا، علاش لما نفكروا الشخص هذا ينتقدوا عليها أكثر، قلبنا يغل عليها أكثر، نكرهوه أكثر، نبوا ننتقموا منه أكثر وأكثر، لأنك الحجر هذا ما تبيش تخلص منه، لأن المشاعر هذه السلبية ما تبيش تخلص منها، لأنك أنت الأساس اللي تعبي في قلبك بالأشياء هذه. بمجرد أنك أنت لما تسامح الشخص حترتاح من الحجر هذا. فرسالة لكل مستمع ومشاهد يسمع فيها حاليا، إذا كان في قلبك خصومة من أخ أخت أو قريب أو صديق، دائما أسأل نفسك شني حنستفيد لو انتهى العمر قبل ما نسامحه. الدنيا زي ما نقول لكم دائما أقصر مما نتخيل، الدنيا صغيرة وما فيش حد يضمن حياته، وما فيش حد يضمن بعد ساعة احنا حيين ولا ميتين، لأن في أشخاص مرات طلعوا حتى من حياشهم ورجعوا في تابوت. فرد بالك تقول لا أنا شو بنستفيد، شو بنستفيد لو أنا سمحته، أو شو بنستفيد لو ما سمحتاش مثلا. شفتوا كيف؟ فدائما ندعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم طهر قلوبنا من الحسد والغل والكبر والرياء، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة نلقاك بها يوم القيامة. ديما قولوا الدعاء هذا، خليكم ملازم لكم الدعاء هذا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم طهر قلوبنا من الحسد والغل والكبر والرياء، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة نلقاك بها يوم القيامة. فالقلب السليم أغلى ما تملك، لو عندك قلب سليم خالي من الشوائب هذه أنت أغلى واحد، وأغنى واحد في الدنيا، وأغنى واحد في الآخرة. شوف مش المارة، القلب السليم الخالي من الشوائب. والله يا جماعة القلب السليم أغلى من كنوز الدنيا هذه كلها، لأن المال ممكن يضيع، الجمال يذبل مع الوقت، المناصب تزول، لكن القلب إذا صلح صلحت حياة الإنسان كلها. لو الإنسان عنده قلب سليم أنت هنفست بالدنيا وبالآخرة. شوفوا يوم لا ينفع إلا القلب السليم، في آية في القرآن الكريم لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جميل، تخيلوا هذا المشهد، لا منصب ينفع ولا شهرة ولا مال ولا متابعين ولا حتى أقرب الناس لك، لأمك لأبوك لأخوك لأختك لأي حد في الدنيا، الشيء اللي حينفعك في الدنيا هذه هي رحمة الله سبحانه وتعالى اللي هو قلبك. إذا كان قلبك سليم فاسأل نفسك كل يوم كيف سيكون قلبي إذا وقفت بين يد الله. لما توقف قدام الله سبحانه وتعالى وبين يد الله أسأل نفسك كيف حيكون، هل حيكون قلبك سليم خالي من الشوائب، ولا قلبك معبي بالشوائب؟ فلا المناصب حترفعك ولا تعلي من مقدارك، ولا الشهرة ولا المتابعين ولا أموال نزلت عليك بشكل كبير، ولا حتى أقرب الناس لك. واضحة، اللي حينفعك رحمة الله في قلبك، اللي كان قلبك سليم هنا أنت فزت بالدنيا وبالآخرة. بايشن هو يا ملاك القلب السليم؟ القلب السليم هو القلب اللي يحب الخير للناس، القلب اللي في يوم من الأيام أخطأ يستغفر الله سبحانه وتعالى، إذا ظلم يعتذر، إذا أعطى يشكر، وإذا منع يصبر. القلب السليم ما هوش قلب خالي من الألم والجرح، لكن قلب مليان بالثقة بالله. شفتوا كيف؟ القلب السليم هو اللي يحب الخير للناس زي ما يحب لنفسه. القلب اللي في يوم إذا أخطأ في حق فلان يستغفر الله، إذا ظلم شخص في حياته يعتذر، إذا أعطى أو أعطي يشكر، وإذا منع، لو رب الله سبحانه وتعالى منع من شيء يصبر. ما تعرفش حكمة الله وين. فالقلب السليم ما هوش قلب خالي من الأوجاع ولا الألام، بالعكس تماما، لكن القلب السليم هو القلب المليان بالثقة بالله والتوكل على الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. مرات اليوم نعتني بشكلنا الخارجي أكثر، بمظاهرنا الخارجية أكثر للأسف الشديد. أصبحنا نحن في بعض منا يعتني بشكل الخارجي ومظهر الخارجي والصورة الخارجية، الكفر الخارجي، لكن ما نعتنوش بقلوبنا، بنفوسنا. مثلا إذا مرضت، إذا في يوم من الأيام مرضت عينك أو عينك أصابها مرض معين، وانت تمشي طول الطبيب، صح ولا؟ لو وجعتنا سن ونمشي للطبيب باش ناخذ العلاج، لكن إذا امتلأت القلوب بالحسد أو الكبر أو الرياء، لو امتلأت القلوب هذه بالحشتها، هي بالأشياء السلبية زي الحسد والحقد والغيرة والرياء و و و, و فكم مرة احنا جلسنا مع أنفسنا نقولوا يا رب اصلح حالي، يا رب اصلح قلبي. وللأسف الشديد نهتم بكل شيء، بالمظهر الخارجي، بعلاقاتنا الاجتماعية، بي بي بي، لكن ما نهتموش بقلوبنا وصفاء قلوبنا، وهي أغلى ما نملك، وهي أمانة عندنا. بقى كيف نحافظ على سلامة القلب؟ يأتي هذا السؤال من منطلق الكلام السابق اللي تكلمنا عليه، كيف نحافظ على سلامة القلب؟ أولا حافظ على صلاتك. الصلاة ليست مجرد حركات، هي صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كل سجدة صادقة تغسل شيئا من هموم القلب. كل ما تخشع إلى الله سبحانه وتعالى بنية صادقة تغسل لك ذنوبك بصفة عامة، تغسل لك حتى الهموم اللي في قلبك. ثاني شيء باش نحافظ على سلامة قلوبنا، الإكثار من قراءة القرآن. القرآن ليس كتابا يقرأ فقط، بل هو حياة القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ولاحظوا، لم يقل تطمئن بالأموال ولا بالشهرة ولا بالناس، بل بذكر الله. كل ما ذكرت الله سبحانه وتعالى وقرأت قرآن، كل ما يطمئن قلبك ويكون خالي من الهموم. ثالث نقطة، سامح. ليس لأن من ظلمك يستحق، بل لأن قلبك يستحق أن يعيش مرتاحا. ثلاث نقاط، صلاتك، قراءة القرآن، وإنك أنت تسامح وقلبك يكون أبيض، يكونش أسود قاسي. لو حسيت أنك أنت قاسي ويعني قاسي مع بعض الناس، راهو زيد راجع نفسك، ما تلومش الناس، راجع نفسك. انت عندك خلل معين في حياتك، عندك شيء معين، لكن لما كل ما تكون انت قلبك سليم وصافي وما تحملش في نفسك وفي كذا، كل ما انت ترتاح. كيف نثبت قلوبنا في زمن كثرت فيه الفتن؟ للأسف الشديد أصبحنا في زمن الفتن، انتشار الفتن بشكل غير طبيعي. فإحنا كيف نثبت قلوبنا في الزمن هذا اللي يخوف بدأ يا جماعة لو في نعمة، لو في نعمة أكثر ونعمة للناس قاعدين غافلين عنها، هي نعمة الثبات، انك انت تكون ثابت على شيء معين، مش فقط انك انت تبدأ طريق الخير بس، لا لا، هي فكرة الاستمرار في طريق الخير. كم من شخص كان محافظ على صلاته من بعد فترة كاسل في صلاته لأنه ما فيش استمرارية؟ كم من شخص كان متعلقا قلبه بالقرآن ثم شغلته الدنيا، تلاها في الدنيا؟ كم من شخص كان يحب الخير للناس، من للأسف الشديد دخل إلى قلبه الحسد والحقد لأنه ما فيش استمرارية عليه حب الخير؟ لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم دائما يكرر ويقول، لأن عارف القلوب تتغير وتتقلب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دي ما قولوها. فتأمل الرسول كل يوم يدعي الثبات. الثبات هنا شنو هو؟ انك انت تثبت وتستمر في الشيء اللي تدير فيه، بمجرد ما تتكاسل على الشيء هذا تتراجع خطوة للخلف. الفتن لا تستأذن أحدا. الفتنة ما تجيش وتقول لك استعد أنا جيت لك راه. الفتنة لما تجي ما تقول لكش راه استعد أنا جياتك توا، لا، أول حاجة تدخل بهدوء، مرة بكلمة ومرة بصورة ومرة بصاحب سوء ومرة بكبر دخل للقلب ومرات بحسد. شفتوا كيف؟ يعني ما يجيكش تعطيك انذار تقول لك راه هو الفتن انا جاياتك، استعد استعد انا جاية، لا لا لا لا، تخش بخطوات بسيطة، تدخل بهدوء، بكلمة، بصورة، بصاحب سوء ترافق فيه، بكبر دخل القلب ومرات بحسد وحقد وغيرة وغيرة البشية. المعركة الحقيقية ليست في الخارج، إنما المعركة الحقيقية داخل قلبك، في النفوس، جهاد النفس، هذه هي المعركة الحقيقية. أما شكلك الخارجي والمظهر الخارجي والأمور الخارجية ما ليش أي قيمة، عكس تماما للمعركة اللي موجودة داخلك، الفتن الموجودة داخلك. فأربع أشياء تثبت قلوبنا إحنا كبشر: قراءة القرآن، كل ما ضاقت بك الدنيا أفتح المصحف وأقرأ آية سورة، ليس لأنك تريد أن مثلا تنهي وردا فقط، بل لأنك تريد أن تحيي قلبك. فالقرآن شفاء ونور ورحمة، القرآن الكريم شفاء نور رحمة. الدعاء الثاني هو النقطة الثانية للأشياء اللي قاعدة تثبت القلوب. رد بالك تستهون بدعاء أو تستصغر بدعاء معين، ربما دعوة واحدة في جوف الليل تغير حياتك 360 درجة. أكثر من القول وأكثر من الدعاء، كل ما أنت تدعي كل ما الله سبحانه وتعالى يستجيب. ثالث نقطة الصحبة الصالحة. يقولك الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، صح؟ نعرفوها الحاجة هذه، الصاحب ساحب. إذا كان الصحبة الصالحة عندك، صحبة صالحة حتتأثر بالصحبة الصالحة، حخليك تصلي، حخليك ديما تحب الخير، لأنه هو صحبة صالحة. إذا كان صاحب سوء حيرفعك لخط آخر إلى المعاصي. الصحبة الصالحة القلوب تتأثر بمن حولها. إذا جلست مع أهل الخير أحببت الخير. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. إيه والله يا فوفا. إذا جلست مع أهل الخير أحببت الخير، وإذا صحبت أهل الغفلة قسى قلبك دون أن تشعر. فاختر من يذكرك بالله لا من يبعدك عنه. ديما اختار الصحبة الصالحة اللي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، اللي دائما يخاف عليك، ركزوا معي، الصاحب الصح والصالح. على فكرة الصحبة الصالحة، راه صاحبك صالح في الدنيا حيدخلك للجنة. راه لو كان مثلا في يوم من الأيام أنت دخلت إلى النار، يبدأ ينادي في الله سبحانه وتعالى أن صاحبي هذا خليلي كذا، فالله سبحانه وتعالى يطلعه من النار ويجيبه لك لنا صاحبك. وهذه الصحبة الصالحة فعلا، الصحبة الصالحة جميلة جدا. أنا نحب نتكلم عن الصحبة الصالحة. ليش الصحبة الصالحة؟ اللي خاف عليك من المعصية، اللي خاف عليك لو أنت في يوم من الأيام تنحدر في خط خاطئ، يكون قاسي معاك، مش يضحك لك، مش يصفق لك ويقول لك استمر، لا، يقسى عليك، يتعصب منك لأنك أنت قاعد توقع في المعاصي بدون ما تشعر، يجي يذكرك غلط الطريق هذه اللي مشاها يا صاحبي، غلط، راه لا تصلح بيك ولا تصلح بي. لما يجيك يقول لك ما تديرش الشيء هذا، هذا أكبر غلط راه. هذا الصاحب الصح، هذا الصاحب الصالح اللي يدعوك دائما للخير. نو تصلي يا فلان، نو تصلي، حافظ على صلاتك يا فلان. لأني نين يقول فاه هو الصاحب الصالح يدو شنو يقول؟ الصاحب الصالح يقول أنا ما نبيكش في الدنيا، صحبتك ما نبياش في الدنيا فقط، لا لا لا. الصاحب الصالح يقول لك أنا نبيك في الآخرة، من كتر ما حبتي ليك صاحب صالح ونخاف عليك ونبي مصلحتك، نبيك معاي في الآخرة، ما نبيكش معاي في الدنيا فقط. هذا هو الصاحب الصالح، هذا هو فعلا اللي يدعي لك في ظهر الغيب، اللي يتمنى لك كل خير، اللي يوقف معاك، اللي ما يخذلكش، اللي ما يقعدش يصفق لك بمجرد انك انت انحدرت الى الخطأ والمعاصي، ينهاك على الشيء هذا، وممكن حتى يعاديك على خطر الشيء هذا، باش ترجع لصوابك وترجع لعقلك واستقامتك. هذا هو الصاحب الصالح اللي في الدنيا، اللي لو انتم عندكم في حياتكم حافظوا عليه، مش تخسروه، حافظوا عليه، لانه يعرف قيمة الشيء هذا. يعني هو ما يبيكش في الدنيا فقط صاحبة، يبيك، لا، يبيك صاحبة في الدنيا وفي الآخرة، اللي يخاف عليك. رابع نقطة، محاسبة النفس. قبل ما ترقد أسأل نفسك، هل ظلمت حد في يوم من الأيام؟ هل جرحت حد بكلمة؟ هل قصرت في حق الله؟ هذه المحاسبة تحتاج منك وتجعل قلبك دائما مستيقظ، وما يخليش قلبك يعتاد على الخطأ والطريق الخاطئ. هذا. فتخيل لو أن الله كشف لنا قلوب الناس، تخيلوا معي، مجرد تخيل فقط، لو أن الله سبحانه وتعالى كشف لنا قلوب الناس اللي حوالينا، هل كنا نهتم بالمظاهر كما نهتم بها حاليا في اليوم هذا والأيام الجاية احنا بصفة عامة؟ أكيد بتقولوا لا. لو الله سبحانه وتعالى كشف النوايا وكشف لنا القلوب، ما عادش تهتموا بالمظاهر، الشكل الخارجي، لأن أجمل قلب قد يكون في أبسط إنسان، وأقسى قلب قد يكون خلف أجمل ابتسامة. لهذا لا تنخدع بالمظاهر، المظاهر خدعة. وأسأل الله أن دائما أن يرزقك قلبا نقيا صافيا لا يحقد على أحد. لهذا رسالة لكل شخص يسمع فيه، إذا كنت أنت تمر بابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لا تقل لماذا أنا، بل قل يا رب لا تجعل هذا الابتلاء يغير قلبي. لأن المصيبة الحقيقية ليست في فقد المال ولا فقد المتابعين ولا الشهرة ولا الأشخاص اللي في حياتنا، المصيبة أن تفقد قلبك وأن يبتعد عن الله ويبتعد عن طريق الصلاح. إن شاء الله فهمتوا موضوعنا اليوم، وحنفتحوا الخطوط بإذن الله على 092-150-59-99 092-150-59-99. طبعا مش حننسوا احنا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. جمعة مبارك عليك.
1: شخباركم؟
0: الحمد لله. بس عليني صوتك شوية.
1: مرمرة نجين بطني لك.
0: كيف؟
1: قلت لك أنا ولدان مرمرة نجين بطني عندك.
0: يا مرحبا بك. أهلا وسهلا. نورتيني والله وأنستيني. مرحبا.
1: الموضوع اليوم كيف نعرف إنسان ده يقرب لي بتاع عنا اللي قلبه ميت وقسم بالله نفسه سبحان الله. كيف نتخافش ربي؟ والله مش جرمة يا قضية ما تخافش ربي. كيف مرات نقول معقولة ما فيش يعني نقول معقولة ما تخافش ربي، معقولة ما تحسش إنه مثلا يوم من الأيام إنه غدوة في حساب ولا نسلمي عليها ولا كده، ما نحس فيها ما تخافش أقسم بالله. رغم إني يعني مرات ما عمرش تعاملت معاه نحس في روحي نقول لا يا ربي، نقول كلمة لحد مثلا نقول لا إن شاء الله ما يزعلش مني تلقيني أفكر فيه.
0: صحيح. بح استمر استمر استمر. ولا وصلت الرسالة؟ وصلت الرسالة شكلك. بح دقيقة بس خلنا نقرأ تعليقات. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم انصر المجاهدين، اللهم امين. شكرا بارك الله فيك يا صبري. ايضا الورفلية تقول ربي يخليك ويحفظك ان شاء الله ويخلي الجميع يا رب ويحفظكم جميعا. حنان تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعتك مباركة يا رب. ليبي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة بطيبة قلوبكم وعطر أنفسكم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، اللهم أمين يا رب العالمين. ليبي يقول أنا من نظري القلب القاسي يبقى قاسي مهما مر عليه الزمان، لأنه فقد الشيء لا يعطيه. قال لك نعم القلوب لم تعد تتأثر لأن كثرة المواقف أو الصور المؤلمة جعلتنا يموت فينا الإحساس والعطف والحنية. كان أجدادنا أرحمهم الله رحمهم الله لا فيس ولا إذاعة مسموعة ولا إذاعة مرئية ولا قنوات فضائية، كانوا يتأثرون في أبسط شيء تجدهم يسمع منهم أحد خبر محزن تجدهم يتأثرون، ولكن الآن لا. عندك إشكالية مع نفسك يا ليبي. خليني أكون معك صريح، ماليش علاقة بالأجيال السابقة ولا علاقة بالمواقع التواصل الاجتماعي ولا علاقة بالتطور التكنولوجيا ولا علاقة بشيء. هذه مسألة نفسية، مسألة النفس ومسألة قلوب. مش تقولي أنا قاعد حاليا ما نتأثرش، هذه مشكلة مع نفسك على فكرة. الإنسان اللي ما يتأثرش أنا نعتبر فيه إنسان، وما نقدرش نجزم نقول الإنسان القاسي حيقعد طول عمره قاسي، لربما الله سبحانه وتعالى يهدي ويلين قلبه وممكن يكون أفضل مني وأفضل منك. لهذا ما نقدرش نجزم ونعطي حكم، لأنه مش مصرح لي ولا مصرح ليك. الله سبحانه وتعالى يعلم بالخبايا ويعلم النية ويعرف القلوب، فأنا ما نقدرش نجزم ونعطي حكم على أي كان. في ناس ترتكب معاصي، في ناس قاسية القلوب ترجع تتوب إلى الله وتلقاها أطيب وأحن خلق الله، تندريش حاجة هذه بيد الله. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. أهلاً أستاذة ملاك، كيف الحال؟ جمعتك مبارك.
0: أهلاً وسهلاً، جمعة مباركة طيبة بنت القربولي، نورتي
2: إن شاء الله يا رب. النور نورك ديما أكيد. نحييك أنت أستاذ يونس، نقولكم جمعتكم مباركة إن شاء الله، كادر السرايا ومستمعين أنا وفيها إن شاء الله. جمعة مباركة يا رب، فعل يوم المبارك يا رب العالمين إن شاء الله. كل مريض ربي يشفيه والف الحمد لله على سلامة فاطمة أو فاطمة اللي رجعت على
0: الأجداد
2: الحمد لله يا رب، وكافة المرضى يعني نتمنى لهم دائما إنهم يرجعوا اللي قاعدين برا، وإن شاء الله نتمنى لهم الشفاء وكل من توفى الأجل فاليوم مبارك. ربي يرحمهم إن شاء الله برحمة الواسعة
0: إن شاء الله.
2: وبارك الله في مجهوداتك يا أستاذة ملاك،
0: الله يعزك ويحفظك ويخليك يا رب. تفضلي يا بنت القربولي تفضلي.
2: بخصوص الموضوع يعني الصاحب كيف يكون معك وهيك يعني.
0: هو مش تمام به كملي.
2: يعني ديما الواحد يسمع مفروض الصاحب أو الرفقة يعني رفقة الصديق معك أو يعني صاحبتك تكون ديما اللي ديما ترشدك للصحة اللي ديما تنهاك اللي ديما لما تمر أنت بأزمات تبدأ تصبر فيك يا أستاذة ملاك. يعني فوق مرضك فوق فقرك فوق نجاحك فوق حزنك فوق يعني فرحك في كل شيء تلقاها تدعمك بالكلمة الطيبة. مثلا تكوني مريضة توصيك، مثلا تكوني مثلا يعني ناجحة في أي شيء تفرح لك، حزينة برضو تحزن معك. يعني بصراحة أنا نقول لك أحيانا مثلا أنا مثلا يعني سبيل المثال في واحدة نعرفها في اللي يقولوا عليها إن هي إنسانة مهيش طيبة، ما هي إنسانة يعني مش ما كيف يقولوا لي أنت تتحملي فيها وتزيدي فيها وكذا. نقول لهم أنا اللي يجيني في وقت يعني أنا نكون محتاجة فيه أو يوصيني في حالة وفاة ما ننسى هلاش، والله العظيم ما قدرش ننسى مهما كانت الإنسانة هذه شني أو الشخص هذا شني مهما كان، خلاص وصاني في وقت حزني عندي حاجة كبيرة هلبة ننسى اللي فات وننسى حتى كلام الناس عليه، والله العظيم ننسى بعيد.
0: جميل
2: يعني ديما وقت أكتر حاجة وقت الحزن يعني تفرح لحد يوصيك أو حد يقدم لك التعزي يعني خاصة في وفاة باقي رحمة الله عليه، فلما حد يقدم لك التعزئة هذه نتفكر لها في سنة 2021 ما نقدرش ننسى مستحيل ننسى حتى لو كان شخص هذا ما ينفعش أو هذه ما تنفعش، فكل اللي يقولوا فيه عندي ولا كأن عندي لا ما نشبح لاش أنا ما نشبح
0: صحيح.
2: لاش
0: صحيح
2: ديما الكلمة الطيبة هي في تقعد رها والله يلا والمواساة هي هذه اللي تدوم معك فما نقدرش ناخذ وقت.
0: شكرا
2: أكيد المستمعين
0: شكرا
2: أكيد حتى هم حيتواصلوا معك
0: تحية للجميع. شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك. شاعر خليفة يقول مساء الخير أختي ملاك جمعة مباركة إن شاء الله على الجميع، أشكرك على هذه البرامج الهادفة التي تعالج قضايانا اليومية. شكرا يا شاعر. قال صفي قلبك مد يدك خلي الدنيا تفرح بك، يا دي أغنية شكلها. أنا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والصباح مساءك كله ياسمين وعطور ومحبة ليك ولكل المستمعين الحلوين يعني بال وسالم التجورة وكل اللي يخش معك
0: اللي
3: حاضرين الموضوع إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك تفضل.
3: ألو
0: نسمع فيك يا ناجي،
3: صوتك بعيد شوية هكي
0: باي، نسمع فيك استمر يا ناجي.
3: ايش الموضوع كل يوم على الصف الاسفانية ولا؟
0: ايه يا ناجي متأخر على المنهج.
3: ايه يا ناجي انا اسمع فيك هيك على هوا مطورة.
0: لماذا تتغير القلوب يا ناجي؟ اخذناها بمنطلق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك.
3: يا رب ثبت قلبي على الإيمان ولحب الناس ولحب بلادي يا رب.
0: اللهم امين.
3: وبعد علي فواحش ما ظهر منها من بطن وبعتلي قلوب حنينه غيرناها نفس الامور هي خلقنا ربي على سنته ورسوله وحنين ماشيين صح، لكن الانسان هو اللي يتغير. الدنيا قاعده زي ما هي والناس زي ما هم والعالم زي ما هو، لكن حنين نفوسنا تغيرت. واحد يصفي نيته ونقول حتى انا نسيت ان نبدل عليك راه لازم الواحد يصفي نيته. يقول لك حياة أبوي زمان يقول لي أركب على البيضة تغلب، قلت له يا أبوي الله يرحمه قلت له شنو معنى أركب على البيضة تغلب، قال لي صفي نيتك تربح. أنت كيف يا ملاك؟
0: إيه فهمت.
3: الواحد لازم يصفي نيته ويخلي الأعمال بالنيات، نيتك صافية ما تدوراش العبد والجان والتخبيط هذا ما تدوراش بكم من برا، صفي نيتك بينك وبين ربي إن ربي هو اللي خلقك يقول يعلم بيك ومستحيل يضرك مرة في الصح تلقى الصح.
0: أكيد
3: دي الحاجة تو تشوف فيها الحاجات اللي تصير في الدنيا وبالذات في ليبيا، هذه مش من ربي راه من النحنيرة.
0: أكيد
3: لأن ربي أعطانا جوهرة وأعطانا عقل وميزنا على جميع الكائنات بها العقل الطيب وجينا مسلمين من نعمة الإسلام. واحد يصفي وضعه ويمشي بسنة الله وبكتاب الله والله نمشي في حياتنا صح، وجميع توب زاليبيا وكلام يجيب الكلام وزارة ليبيا وجميع الإمكانيات فيها والخير موجود فيها وساحة ممتدة 2000 كيلو ونار ومواقع استراتيجية في السياحة في النفط في الغاز، لكن تبي عقول، تبي ناس تخاف الله وتحب الوطن،
0: تبي قلوب،
3: تبي نيتها،
0: تبي قلوب حية.
3: هذه رسالة واحد يأداه ويطلع.
0: أكيد أكيد أكيد، بارك الله
3: فيك. مزبوط ولا
0: مزبوط كلامك؟ مزبوط، لا خلاف عليك.
3: واحد يأدي رسالته بينه وبين ربي يطلع، لأن الدنيا متاع غرور.
0: أكيد
3: ديما نقول لكم فاهم.

0: يغيروا ما ما اسروا حيرجعوا للسيف اللوطة
1: صحيح
0: حقراء حتى في كتاب الله
1: غير تمام
0: بارك الله فيك يا ملاك ويرحم والديك ويا دكتورة صراحة صدق هانيبال يسمك دكتور تجيبي في مواضيع صح
1: والله بارك الله فيك
0: والله جديات الله والله دكتور إعلامية صح
1: بارك الله فيك
0: بارك الله فيك
1: الله يعزك الله يعزك يا ناشي تسلم تسلم بارك الله فيكم جميعا والله صفة الدكتور هذه صعبة شوية علي الحقيقة يعني أهلا والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
2: بحيث مدوك أهلا بيك
1: أهلا أهلا صوت نعرفة هذا صوت نعرفة
2: أول حاجة أخشك في الموضوع طول
1: أخشي في الموضوع طول لأني نعرف الصوت
2: تحديدا القلوب مش تتغير هم الناس بتاع هم اللي هيكي لكن شنو كانين لابسين أقنعة
1: اها
2: ونختصر لك ايتين ايتين قراني
1: ب
2: بسم الله الرحمن الرحيم الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم سوره الرعد ايه 11
1: جميل احلى حاجه فيكم عندكم علم احلى حاجه فيكم ان نفس ماشيين على نفس النسق اللي ماشيه فيه لناخذ ايه مثلا معينه من القران الكريم ناخذ الصوره اللي ذكرت فيها والرقم الرقم
2: أكيد على
1: أكيد
2: تعلمنا منك
1: أيوة تعلمت مني كويس إن شاء الله تتعلموا الأشياء الجميلة يا رب إن شاء الله يا رب تتعلموا أشياء جميلة
2: يا رب والآية الثانية تتقلب القلوب بأيدي الله بقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة سورة الأنعام الآية 110
1: جميل جميل الله يبارك
2: فيك وهذا اختصار للموضوع إن الإنسان مش ما يتغير هو كان لبس أقنعة ويجيب لك الكلام بالعقل بعد ذلك وجه الصح
1: جميل جميل بارك الله فيك جزاك الله خيرا
2: جزاك الله خيرا
1: صحيتي صحيتي الله يبارك فيك شكرا شكرا
2: تسلم يا رب
1: شكرا جزاك الله خيرا دقيقة بس قبل ما تنقلني لرقم مكالمة أخرى خلينا نقرأ التعليق هذا الموجود على الفيسبوك أهلا بالناس اللي انضمونا على التيك توك مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا مساء الخير يا جماعة مبارك عليكم شكرا يا سليمة محمود يقول شكله في المصرات يقول إلى أسرة برنامج من القلب بركت جهودكم على ما تقدمونه من رسائل إنسانية وإيمانية تلامس الوجدان وتعيد إلى القلوب صفاؤها وإلى النفوس سكينتها فأنتم لا تطرحون موضوعات عابرة بل تفتحون نوافذ للتأمل وتغرسون قيم المحبة والتسامح وحسن الظن بين الناس حلقة موفقة حملت معنى عميقا وذكرتنا بأن القلوب تحتاج دائما إلى الصدق والرفق والدعاء حتى تبقى عامرة بالمودة والخير كل الشكر والتقدير للمذيعة ملاك محمود ولكل أفراد فريق العمل مع خالص الدعاء لكم بمزيد من النجاح والتألق وأن يبارك الله في رسالتكم ويجعلها نورا يهدي القلوب وكلمة طيبة يبقى أثرها في النفوس شكرا على الكلام الطيب شكرا على الشهادة يا أخونا محمود بارك الله فيك فاصل المكالمة فاصل المكالمة المحتسبة بالله مساء الخير أختي ملاك في حالك موفقة إن شاء الله شكرا محمود يقول لماذا تتغير القلوب لأن القلوب ليست حجارة جامدة بل هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لكنها أيضا تتأثر بما نزرعه فيها من كلمات وما نرويه لها من مشاعر قد تتغير حين يغيب الصدق ويحل سوء الظن وتستبدل المصارحة بالصمت والاهتمام بالإهمال والوفاء بالجفاء جميل غير أن أجمل القلوب هي التي إذا أخطأ عليها الناس سامحت وإذا ضاقت بها الحياة صبرت وإذا خذلتها المواقف لم تتخلى عن مبادئها فليس الثبات في القلوب أن تبقى كما هي بل أن تبقى عامرة بالإيمان نقية من الحقد رحيمة بالناس مهما تبدلت الظروف ولعل أعظم ما يحفظ القلوب من التغيير هو قربها من الله فكل قلب امتلأ بذكره رقى وكل قلب عبره العفو اتسع وكل قلب أحسن الظن بالناس عاش مطمئنا لذلك كان من أجمل الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك جميل جدا السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: اهلا وسهلا صلاح الدين. يا مرحبا،
1: اهلا بكم، ان شاء الله جمعه مباركه ان شاء الله.
0: علينا وعليك صلاح الدين. وين يا صلاح الدين؟ وين مغيب؟
1: غيابة.
0: لا وغياب هلبة يا صلاح الدين، فايت عليك المنهج شكله.
1: لا يا ولدي والله شنو اقول لك، انشغال انشغال والله، الشغل والله كذا مثل المسائل هنا يعني مشغول.
0: لا باهي، المهم المانع دائما خير يا رب العالمين.
1: لا بخير الحمد لله رب العالمين والله، انشغالاتك يعني
0: الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله ربي يوفق الجميع.
1: الحمد لله استاذ ملا في الدوله الكريمه، ان شاء الله بخير
0: والله كلهم بخير. يسال عليك الصحه والعافيه يا رب العالمين. تفضل يا اخوي.
1: عمي محمود حاله باهي.
0: عمك محمود حاله باهي، كويس اموره تمام.
1: لا الحمد لله باهي. تحياتنا ليه، تحيه لاخوي يونس الحداد، تحيه لكل كادر قناه راديو السرايا، تحيه لكل المستمعين بدون استثناء. امسيه سعيده وجمعه مباركه جميعا
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا صلاح الدين، بارك الله فيك.
1: يبارك في الجميع ان شاء الله. طبعا استاذ ملاك محمود في الاجتماع، وانت طرقت لعده نقاط هامه جدا ونقاط حساسه، يعني نقول نقطه الاعتذار، يعني ثقافه الاعتذار،
0: ثقافه الاعتذار التسامح. جميل.
1: وهذه احنا يعني متحدين بهذه الاشياء يعني صراحه. ليش؟ لان في بعض شريحه المجتمع عندهم انحرافات كثيره صراحه، اخطاء وغلط كبير يعني، حتى غلط والاخطاء بتاعهم تكون جد مع حتى مع ناس كبيره يعني جد عندهم عاديه جدا. فهنا يعني نوجه لهم رساله، واتقوا الله في انفسكم، واتقوا الله في الناس الكبيره، واتقوا الله في الخلق كله صراحه. رسالتي لكم ثاني، اعتذروا اللي يخطا يعتذر، ما فيش باس، هذه الثقافه. شو بنقول لك؟ التسامح.
0: التسامح
1: التسامح نقولوا احنا فضيله، كيف فضيله يا استاذ ملاك؟ زي ما نقولوا احنا انسان غلط واعتذر، هذه فضيله
0: اكيد.
1: الاعتراف بالذنب، الانسان لما يخطا ويعترف بذنبه فضيله. فهنا يعني يكونوا هم يعني يكون عندهم قلب واسع، انسوا بالناس، احيوا ضمايركم الصراحه. انا هذا ما عادش نقدر نزيد اكثر منك
0: يا استاذ ملاك، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا صلاح الدين، شكرا.
1: وبارك في الجميع، وهذا من واجبنا صراحه، وان شاء الله ربي يهدي النفوس ان شاء الله يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. تحياتنا لك،
1: بالتوفيق لك يا استاذ.
0: تسلم ملك. تسلم الله يعزك، الله يعزك ويعلي مقداركم جميعا. دقيقه بس دقيقه. الشاعر خليفة البيئة التي نعيشها هي التي تتحكم في قلوبنا، إذا عاشت في بيئة قلوبهم قاسية وحقودة تقوى وتأكد أنك ستكون كذلك، وتكونت في بيئة ذات قلوب طيبة فأنك ستكون تمتلك قلب طيب. إذا كان الأب والأم قلوبهم قاسية فماذا سيكون الابن والأبناء؟ وجهة نظر تحترم أمانة. فاصل قصير، لنأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3، اهلا وسهلا. فصلة المكالمة تقريبا. اهلا وسهلا بالجميع داخل مدينة طرابلس على 99.3 او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. اهلا وسهلا بكم، جمعة مباركة عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف ملاك؟ شو الحالك؟ شو الحال صحتك؟ شو الحال اولكم كلهم؟
2: الحمد لله. حال
3: الوالد والوالدة حالهم بارك الله.
2: كويسين الحمد لله، في نعمة والله.
3: نحييك ونحيي جميع المستمعين ونقول لهم جمعة مباركة ان شاء الله، لكل مذيع فينا وعلاقة براد السرايا لموضع القلب. الرسول الكريم قال لكم على أن موضع في القلب إذا فسد فسد الجسم كله. أي والقلب هو في الإنسان للخير ولغير ذلك. والقلب هذا يا الله لا ينظر لأسفلنا ولا لصورنا، ولكن ينظر لقلوبنا. وهذا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا عندي منقوله. والسلام عليكم وتحياتي لكل بنياتي وولاداتي كلهم يحييكم ينقولهم الله يحييكم مع مباركة الجميع. وإن شاء الله ربي يعطي كل واحد ما في سؤال رب العالمين في هاليوم المبارك بعشية المبارك. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم ولا عدوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلكم سعيدة لكم إن شاء الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورب يعطيك صحيحتك يا رب العالمين. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
4: يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا أخونا هانيبال، نورت أنست وجمعة مباركة. أهلاً طيبة.
4: أهلا وسهلا بك وخيبنا ملاك، نور نورك علي حضورك الطيب، بارك الله فيك وخيرك يا عمي محمدك. أعطيت كلمتين أنت را وقعدت نفكر أنا را سبحان الله. في ناس تخش تعطيك جملة كلمة تقولي تحيري فيها والله.
2: ايه
4: صح ولا
2: صح؟ لا لا صح مزبوط
4: سبحان الله والله.
2: ايه
4: والله. شوف الآية اللي جابها لك، قالك وتعاملوا على التقوى ولا تعاملوا على الإثم والعدوان.
2: صحيح.
4: ايه تكفي هي والله. والله موضوعك اليوم انت بنقول لك قصة بقى.
2: قول لي.
4: بعد من حي الناس كلها اخونا نازي بما يحيي فينا بارك الله فيه، والأستاذ اسماعيل وكل المستمعين الكرام. تخيل انت ماشي في الطريق فاضيه، يمين ويسار ما فيش حد، لقيت شخص جاي من الجهه الثانيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. والماشي والله ماشي حالي، خليني يودي ولي يا بنت الناس. علاش ما يشوف في راس طريق نار وشوك وشاعي وتمسيح وما ادراك واسوده؟ ولي يودي، لا ما دخلكش فيا، ما لبري حالك. مشيت قطعتي الاف الكيلومترات، وقت وصلتي غادي لقيت اللي قاله لك الشخص قبل ساعات مظبوط. تقولي يا ريتني خديت نصيحة هذاك الشخص.
2: اي والله
4: تندمي
2: صح،
4: وحينها لا ينفع الندم. هذه هي الدنيا اللي عايشين فيها. الناس اللي ما تقبلش النصيحة، انا قلت لك ما تمشيش، راني جاي من غادي، راه الطريق نار شوك دمار لساعك نصيح، ما تمشيش. فكر في راسك وتمشي، ولقيتها قدامك اندمت ولا ما شوفها الندم. هذه هي الآخرة. فهمت القصة كيف؟
2: أكيد أكيد فهمت
4: كيف. إيه تعشبينا هي ولا؟
2: والله
4: يضحك على محمد. إيه أصعب شيء بكر سألتي، أصعب شيء الفقر. عمر بن الخطاب قال لو كان الفقر لواجهته كيف هي؟ لا إله إلا محمد رسول الله. عدو لواجهته ولا كيف؟ لا ولا رايح منك.
2: لو كان رجل لقتلته.
4: لو كان رجل لقتلته. من كثر المعلومات تريح المعلومة.
2: أنا فكرتك تو.
4: إيه بارك الله فيك بارك الله فيك. وأصل حاجة البعد عن الدين راهو، ولا ما يدخلش في الدين ويدير فروحه يثن في الدين، ولا شيء علاقة هو مرة واحدة.
2: با.
4: اللي كانوا يفرحوا بوجودك وتو تبعدوا عليك، شو هي الأسباب؟ الله أعلم. أنت قلت تموت لقيت متبعد عليك، بس مين الأسباب؟ الله أعلم. يا ريت نعرف السبب تقولي وانا نقول وغيرك يقول، لكن بس السبب يكون مقنع مع المواساة. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. النفس يا ملاك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعاصي. النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعاصي. ياما من الناس تجي بزلوة فلوس ومش محصلة، محصلة غير في الذنوب، وراه اللي يتغير عليك في لحظة وانت درتي معاه الخير كله وما قصرتيش معاه. اعلمي ان هناك مفتن في الوسط.
2: اي والله
4: بنية تفصيل الكلام وتسوية سمعة بالكذب.
2: صحيح.
4: واللي يتغير عليك هذا شخص يصدق في كل شيء. اللي يتغير عليك وانت كويسة وحنا نعرفوك كويسة، ما هذا انسان انا غافل مغفل يصدق في كل شيء. هو انا صرت غافل طبعا. ربي قال تبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ. ربي سماه فاسق، وأنا فعلا نقول فاسق وفتان. وأحقر البشر يا ملاك على وجه الأرض هو من سبع منك وأنكر فضلك وقال عنك ما ليس فيك يا ملاك.
2: أيوة حساك
4: طبعا.
2: أيوة
4: هذا أحقر البشر.
2: أيوة
4: ومرات الناس ترى بتعدوا عليك لأنك أنت شخص مش كويس، وانت تعرف انك انت مش كويس. انا ما فيش واحد يعرف شو حاره، فحاسب نفسك ولوم نفسك وصلح من نفسك. ومرات ربي راه بعد ناس عليك ما تجهلش يا اخوي، لانك انت شخص كويس وهم مش كويسين. ربي شن قال في سوره النور في الايه تقريبا 25 او 26، ما نقرا بحفظه انا. مرات يطلع لي حد يقول لي لا يعني بال سوره الكهف 105، نقول له انا 110 ايه نقرا بحفظه مش خلون. فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الخبيثات للخبيثين. هذا ربي واسط مش هنيبال راهو. فأنت ما تزعلش لأنك أنت كويس، الناس فاهمينك غلط. ربي قال سورة النور ننصح بها النساء، وأنت واحدة منهم يا ملك. ديما أقرأ سورة النور: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا ربي قال مش أنا قلتها. واحدة خطوات الفشل ترك الصلاة. أنا يقول كم هذا أنا عندي جدا لا رح نقول لك. يقول لك أنت الشيطان مركز على خشمك. فعلا أم محمد تو يسمعها كان ما دي يعرف أنت وأنا فعلا تو نصلي تنوض بعدين. أرى واحدة خطوات الفشل رح ترك الصلاة. وليس الجاهل يا ملاك من لا يعرف القراءة والكتابة، ولكن الجاهل من يعرف القبلة ولا يصلي.
2: إيه والله
4: الآية اللي أنا تبكي فيها وتسمعها في سورة قاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا إله إلا الله وحمد رسول الله. يوم نقول لا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذا الله قال: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
2: الله
4: يوجه في سؤال لجهنم يقول تعبيتي
2: تقول هل من مزيد.
4: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. في سورة قاف الرسول عليه الصلاة والسلام في سورة النساء الآية 41 كان وقت يسمعها يبكي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذا خطاب إلهي للرسول عليه الصلاة والسلام في سورة النساء. الرسول كان يسمعها يبكي وهو القرآن كله يبكي يا ملاك.
2: صحيح الآية
4: هذه بس
2: صحيح
4: كله يبكي.
2: صحيح والله
4: صحيح. هي فرض نكملها. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. خطاب الله للرسول محمد عليه الصلاة والسلام: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ما فيش فقط هم ما سجل مش هتكلم الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوية. من القلب السليم؟ سمعتك من بكر. من القلب السليم؟ الأبيض نظيف الخالي من الغيبة والنميمة.
2: صحيح.
4: احضر انت يلي تقرب في الناس من وراء الناس وتدوي وتصدق في الناس. احضر القلب الخالي ما يبيش غيبة، ما يبيش نميمة، ما يبيش حقد، يبي محافظ على الصلاة، يبي قراءة قرآن يوميا ومعاملة الناس بالحسنى وصلة الرحم. في من يحضر في جنازة زي ما قلتي ولا يبتعد. الله ونقلكم من هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، أنا هذه نهايتك. كيف في من يحضر في جنازة ما يبتعدش يروح ولا كأن كان في جنازة؟
2: أيوة
4: يمشي يوم عادي. والله في اللي أخوه مات وما حضرش جنازته، سألوا عليها الناس بيعزوه ما لقوش في جنازة، يقولوا وين الشخص هو؟ قالوا لهم والله متخاصم مع أخوتك، بينما هي كانت فرصة للسماح. حتى لو متعارك مع أخوتك كانت لو شاركت في جنازة ما لم تمشي.
2: صح،
4: هذه فرصة للسماح والرجوع إلى الله.
2: صحيح صحيح،
4: وطوي صفحة الماضي.
2: صحيح،
4: معقولة؟
2: بارك الله فيك يعني بابا.
4: انا والله العظيم والله العظيم بدون مجامله ديما نقول لها دكتوره ملاك، اقسم بالله العظيم زي ما قلت لك يا ساديه ننصحك ما تخليش ربع ساعه زي هالبنات. راهو في اللي يخش معك ما يسمعش تقولي، راهو غير هيك يا وشارك وخلاص. اقسم بالله العظيم ثلاثه ونحلف ويوم جمعه الا محاضره قيمه جدا جدا جدا.
2: بارك الله
4: ثلاث مرات خذها اللي سمعك اليوم.
2: بارك الله فيك يا
4: حبيبي. والله بدون مجامله يا ملك تعرفين يعني.
2: نعم.
4: وبارك الله فيهم كل المتداخل قال كلمه خير ونصح الناس وبارك الله فيكم.
2: تسلم.
4: الله يرحم والديكم معكم في الاستماع بسم الله ما شاء الله عليك الحق والله.
2: تسلم.
4: ربي يحفظك ان شاء الله يا ملك. السلام عليكم ورحمه الله.
2: شكرا شكرا بارك الله فيك، شكرا يا هنيبال، وجزاك الله خيرا والله، جزاك الله خيرا وربي يعطيكم على قسم نيتكم يا رب العالمين ويعطيكم على قسم محبتكم يا رب. ناخذ. أهلا، السلام عليكم.
5: ألو.
2: أيوة ماما.
5: كيف حالك ملاك؟
2: الحمد لله.
5: باك كيف حالك باهي؟
2: كويس الحمد لله ماما، شن حالك أنت؟
5: كيف حال يونس؟ كيف حال عويتك؟ كويس.
2: كويسين كلهم الحمد لله، شن حالك أنت؟ صحتك تمام إن شاء الله؟
5: إيه جمعتك مباركة يا ملاك إن شاء الله.
2: علينا وعليك يا رب.
5: إيه نورت البرنامج.
2: تسلمي. إيه. نور نوركم وبوجودكم. بارك الله فيك.
5: والله يا ملاك استفدنا منك هلبة ما شاء الله، كل حلقة نتبع فيك ما شاء الله.
2: ربي يعطيك صحيحتك يا ميمة.
5: ايه والله نورت البرنامج ان شاء الله.
2: تسلميلي يا ميمة، تسلميلي، الله يعزك ويخليك يا رب. شكرا شكرا على المكالمة. شكرا يا ميمتي، شكرا شكرا. شوية بس تحوليش مكالمات. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 في على راديو السرايا في مدينة طرابلس تحديدا في مناطق في المدن المجاورة. تقدروا تتابعونا عن طريق رابط راديو السرايا الموجود على صفحة الفيسبوك أو عن طريق التيك توك. أهلا وسهلا بكم، أمسية طيبة وجمعة مباركة عليكم جميعا. 092 150 59 99 هذا رقم للتواصل اللي حابين يشاركونا على 092 150 59 99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة مباركة عليك يا رب.
1: بارك الله فيك، نحييك يا أستاذ الصراحة، وصراحة برنامج صراحة شو بنقول لك قيم، يعني بقل حاجة 90% يعني نعطوه، هذا أقل شيء بإذن الله. بس دائما أستاذ حافظ على هذه الشهادات وهذا الشكر، وأنا متأكد أن جل المستمعين والله يستنوا في أحد وثلاث والجمعة. نقول هالك بالأخير،
0: تسلم يا أخي،
1: لنفهم نوايا الناس.
0: تسلم بارك الله فيك.
1: وهذه قال هالك أو هانيبال صديق وعزيز علي، وقال لك يعني فعلا محاضرة قيمة، لكن العبرة في التطبيق أستاذ مناس.
0: هذا الموضوع أنا لما نجي نذكركم أنا ونعطيكم مثلا محاضرة قيمة، هذا بعدين نقول لكم، دائما نقول لكم ابدوا بنفسكم. انا جاي نذكركم لا اكثر ولا اقل، الفعل منكم انتم، انتم تسمعوا وبتفعلوا.
1: تمام،
0: فهمتني؟ ايوه،
1: غير شك. طبعا هي الحياه مبنيه على النظري والعمل.
0: اكيد
1: النظري أكيد. عباره عن اي موضوع، عباره عن معلومات، ثقافه، قوانين، اليه، خارطه، مفاهيم، قيم، هذا النظري. نزول العمل يطبق هو نجي نقول مثلا والله الفيلا هذه عجبتني، ديكورها حلو، حضاري كذا، نتمنى نديرها، بنرسم خريطه، ممكن نرسمها حتى في يوم خريطه، لكن زود دير زيها العملي طبق.
0: صحيح،
1: تبي وقت وتبي صبر وتبي تحمل، لكن لو تصبر وتحمل باذن الله توصل لمبتغاك.
0: مظبوط،
1: العبره فعلا العبره في التطبيق العملي. نحن لما نقول الدين معاملة، الدين نصيحة، الدين جار، الدين صلاة، الدين صدق، الدين معاملة، بيطبق على أرض الواقع. خلي أقوالك زي أفعالك، والمسؤولين ورسالة المسؤولين، المسؤولين خاصة الأحزاب الكبيرة، الرؤساء، الوزراء، عميد بلدية، أولياء أمور كذلك، مدراء، يعني أنت لازم الواحد يراقب عمله، يعرف معنى المسؤولية.
0: صحيح،
1: المسؤولية هذه الأمانة. راهو قال لك في حافة الصراط في الأمانة وصلة الرحم. قالوا علاش؟ قال لي ما ليهم وزن عند الله. فحاسب نفسك يا مسؤول، احنا راهو احنا ننبهوا بس ان انت اللي بيك فينا في سفينة واحدة، في سفينة واحدة. ف يعني فعلا اللي انت تتكلمي عن القلب والقلوب، فهمتي؟ فعلا هو القرآن اغلبيته على القلب، فهمتي؟
0: سلامة القلب اكيد.
1: فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ويوم لا ينفع مال ولا بنون الا ملك الله بقلب سليم. يعني اغلبيته على القلب. الحديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، معلش اعطيني شويه مساحه اختي بارك الله فيك، باهي الا لما قال انما في الجسد مضغه، ما قالش العقل ولا الجهاز العصبي، قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. معناه هنا التفسير شنو؟ سلاح ذو حدين، القلب.
0: أكيد،
1: بس تستعمله بس تهواه زي ما نقوله، وين أنت الطريق اللي ما شفاها اللي هي قال شنو؟ هي مضغة ألا فهي القلب. لأن علاش ما قالش العقل؟ العقل اللي هو نزل، ما هو إلا في الجهاز العصبي، الدماغ والمخ والمخيخ اللي يستقبل المعلومات والتخزين المعلومات والذاكرة. ولكن في أقوى من العقل، شنو هو؟ التعقل. التعقل اللي هو اللي يأتي اللي من القلب مصدر. طبعا هو كان يتكلم في الأمور هي القلب والعقل اللي هو الدماغ، أصلا مربوطين ببعض، ما تقدرش تنحيهم، ما تقدرش. واحد مثلا مع عقله مس عليه هذا مزنوق مرفوع عليه حتى القلب.
0: صحيح يا اخوي صحيح.
1: واحد قلبه معي كذلك المشكله كبيره، فلازم الزوج يكونوا في مستوى واحد. وبعتالي يقولوا انما على القلب يعني بنعطيك ادله هلبه، يقولوا انما المرء بأصغرين، المرأة سواء كان رجل ولا مرأة بأصغرين. شنو ما يعني هو عنوانه شنو ما الأصغرين؟ اللسان وقلبه. قلبه لازم يكون جميل. يعني في رفق، ما فيش عنف، في رحمة، ما فيش مثلا قسوة، ما فيش خبث، ما فيش شرك شركيات، ما فيش مثلا تساهل في الوقت في أمور الدين، لا لا لا غلو ولا تنطع ولا افراط ولا تفريط ولا تساهل في الامر. ف
0: بارك الله فيك
1: والله قيمة جدا
0: الحق
1: اذاعه السرايا، واحنا نعرف من اللي يعني اللي قصدي اللي اللي اللي حتى ما معناها مذيعينها وحاجات ذهبي وبرامجها من الشيخ سالم بن حرقه سالم راح من اسمي والله ممتاز جدا والعزه لله يعني
0: بارك الله فيك.
1: سالم حرك بن حرك تقريبا
0: شكرا
1: ابو حرك ابو حرك ابو حرك وعلي وعلي مازن وسلسمه والشيخ عبد العظيم الاشهب وفي اخوه طبعا
0: اكيد اكيد يعني اكيد بارك الله فيك
1: يعني تسجيلات من المغرب من السودان من مصر من فصراحه تعتبر اذاعه السرايا الحق مؤسسة تعليمية بامتياز بإذن الله.
0: تسلم بارك الله فيك
1: عليها.
0: شكرا
1: والله توعوا في الناس جزاكم الله كل خير. حفظ الله ليبيا الوطن
0: حفظ الله جميع
1: المرسلين والسلام عليكم ورحمة
0: تسلم.
1: الله
0: تسلم تسلم بارك الله فيك خوي بارك الله فيك. خلاص نحن وصلنا للختام ولكن ناخذ فاصل قصير ونختم بإذن الله.

يا ودي شكل النغمة هو الأخير كان إهداء تقريبا صح؟ ولا هو أكي اختاره بروحه بشي بروحه تمام ايه بس ايه نعرف لكن هي اخذها بروحها يعني مشيت بروحها ولا انت اخترت خلاص حطها هو حسبية حسبيكم كلكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللي عارفين مكانتهم وعارفين مكانهم فهو حط النغم هذا اهي اهي لما تجي هذه معناها هني وصلت لختام صح وصلنا لنهاية رحلتنا مع القلوب لكن قبل ما نختم خلوني نقول لكم كلمة من القلب للقلب يا جماعة يا جماعة احنا في زمن اصبح فيه الاهتمام بالمظهر اكبر من اهتمام بالمخبر او الداخلي نسأل دائما على شكل الانسان ولا نسأل على اخلاقه نسأل على بيته ولا نسأل على صلاته نسأل على راتبه وقداش يتقاضى في المرتب ولا نسأل على قلبه لكن الله سبحانه وتعالى لا ينظر الى صورنا ولا لاموالنا وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا فأسأل نفسك سؤال الليلة كيف سيكون قلبي لو وقفت بين يدي الله بين يدي الله سبحانه وتعالى هل في حقد في غل في ظلم في حسد في غيرة هل في تقصير مع الله سبحانه وتعالى ولا في توبة ولا رجاء ولا محبة ولا توبة إلى الله سبحانه وتعالى رسالة لكل مستمع إذا كنت ظلمت شخص معين أرجع وأعتذر إذا خصمت شخص قريب منك وقريب من قلبك بادر بالصلح إذا قصرت في حق والديك قبل رؤوسهم قبل أن يأتي يوم تتمنى فيه رؤيتهم فلا تستطيع إذا هجرت القرآن أرجع إليه إذا انشغلت بالدنيا فتذكر أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ولا تجعل قلبك يمتلئ بما يفنى ويخلو مما يبقى تذكروا دائما ليس المهم كم سنة عشنا في هذه الدنيا المهم بأي قلب سنلتقي بالله سبحانه وتعالى قد يدخل إنسان إلى الجنة بسبب قلبه الطيب رغم أن عمله قليل وقد يخسر آخر إنسان آخر بسبب